0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. والآن يتجدد لقاؤنا معكم حول برنامج عالم السياحة بمدينة قمرة. حلقة برنامج عالم السياحة تقدمه لكم الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ونما قمرة فرع ولاية مندول. وفي هذا البرنامج نلتقي مع مندوبة وزارة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول ترمجي نيكول، حيث تتابعون معنا هذا الحوار، وذلك من إعداد وتقديم محمد هارون أبو جرين. متابعة سعيدة وشيقة.
1: في إطار سلسلة الحلقات والبرامج التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما كومرا بولاية مندول، نحن اليوم نتناول معكم ماهية عالم السياحة ومعوقاتها وسبل تطويرها بولاية مندول، حيث نتحاور ونتبادل الحديث في تطوير خاص بالجانب السياحي. في هذا الموضوع نتناول مع ضيفة برنامج العالم الريفي الذي تقدمه ونما كومرا، ألا وهي بمعيتنا السيدة مندوبة وزارة التنمية والشؤون السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول ترمجي نيكول. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، نحن نسعد بلقائكم عبر برنامجكم العالم الريفي.

0: كما تعلمون أيها المستمعون قبل البدء، نرحب بكم وبالسيدة المندوبة، أهلا وسهلا بك على حسن استضافتك وتلبيتك لدعوتنا ضمن الحلقات الخاصة التي تقدمها أونما كومرا.
1: السلام عليكم. في ديليغاسيون كده كان خدمة كثير بأرتيست دول وكجيت سويت رنكونتر بأرتيست دول أرتيست أرتيزانا لنسمع كلام علينا دون في قلبهم علي بارتاجي وشي يكي شلت دوليان سنام دول لي بدوليان سنام دول لان إلابوري ياتو بلان داكسيون هكي الشيفة كي كيفان أعلنوم في السنة الجايين دول في من دول.
0: كذلك تلعب السياحة دورا هاما وسياديا في انتعاش التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز روح التفاهم الثقافي والتواصل بين الشعوب، كما أنها تعمل كجسر يجمع بين الثقافات المختلفة، كما تعزز عملية الانسجام والاحترام المتبادل بين الأشخاص. أيضا تمثل الكثير من الخلفيات التي تقرب الناس من بعضهم البعض بهدف إبراز الروح الإنسانية في الطبائع والعادات والتقاليد. ومن هذا المنطلق سلطنا الضوء على بعض من الأسئلة للسيدة مندوبة وزارة الشؤون السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول السيدة ترماجي دومبي نيكول، والتي أبدت عن نيتها بأن تكون ضيفة للبرنامج الخاص ألا وهو برنامج العالم الريفي الذي تقدمه أوناما كومرا.

0: السيدة المندوبة، هل يوجد مراكز جذب سياحي في مدينة كومرا وكيف ولماذا؟
1: حس كده ما يندينا في يا توسيت أنا توريسم كيف كومرا لسه ما يندينا. ما نورج ما في على حس كده الكري كما في لكن فوريدو اللي فيه فوريدو لنا نجي فوق نادمي كري فوق سيت توريستيك ده ما في لكن فولونتي نادم الانيسي أول بس ما في وأنا جيت شفت ده لي كومبرا اني نان بلان سودو لي ما يندينا سيت توريستيك دا مادي دونك اوني ان تران دو فار لي في فيتور دا نشوفو كي كيف على نكري سيت توريستيك هسه كي اني نان ماشينا دي غينا ديليغي في ديليغاسيون انفيرونمون باسكو نا يا تو فوري دول تينين تلاتة كي على اساس اني ريبيري هسه كي ندورون سو بروغرام لي ديساندر في تيرين délégation en environnement, délégation en aménagement du territoire, mais délégation en culture, nous descendons pour une fille forêt, nous sommes chef coutumier de la descendre pour le terrain, nous chauffons forêt à nous localiser, ou qui localiser des images de la Tawa, nous sommes à l'Kikif, nous sommes à l'Kikif, nous sommes à l'Kikif, nous sommes à information les ministères, ou nous sommes à l'Kikif, nous sommes à construire un site touristique et parc d'attraction.
0: كذلك أيها المستمعون والمستمعات أنكم تتابعون عبر هذه الحلقة السياحية من المجلة الإذاعية لأونما كومرا، حيث جرى التركيز في حوارنا مع مندوبة الشؤون السياحية بولاية مندول السيدة ترماجي دمغير نيكول. نود من شخصيتك الكريمة، هل لديكم أو إن صح التعبير يوجد لديكم متحف للآثار في كومرا لجذب السياح الذين يقدمون أو يأتون إلى المنطقة، أو مركزا للحرف اليدوية كما هو الحال في مدينة أبشة، ممكن توضحين ذلك؟
1: حس كده ما عندنا ميوزي شيء ما عندنا ولا ميوزي ولا بارك داتراكسيون ولا سيت توريستيك عندنا، alors que le Mandoul هو ده بس زون الأول كي الميوم نسو نكونسول فوق أخمام دولة إشان إندينا ياتو خبور أنا في بريزيدان هكينا طنبالباي في بسادا سا سي أوك دول دا ياتو الإيديال المكريي فوق أخمام كدا واجين الناس كان جو فيزيتار دول كان جو دا يدورو يمشو يشوفو في خبور دا قبل يجو وما ألمين كم كريي فوق كم إندينا فيزيون alors on crée faut que chaque loi émise un parc d'attractions on a à lui permettre les visiteurs d'aller y amener quand Joe d'ailleurs je suis visité Palais Royal en Singapour.
0: السادة المستمعون والمستمعات، معكم في حيثيات الحوار محمد هارون أبو غرين، نرحب بكم دوما بحيث أن أونما كومرا تقدم لكم أروع ما عندها من أنشطة إذاعية عبر الإذاعة الوطنية إرنتي. فالسيدة المندوبة ترماجي، فما هي استراتيجيتكم والخطط الملموسة التي تجعل من ولاية مندول أن تكون قبلة ومنطقة سياحية؟
1: في بلانينج دا من جدة après rencontre avec des jeunes de la shift à Michel jeunes de la artiste de la Mandoul comme ma galum ya tout le gars fait par là alium qui est artiste d'ol كل لك alium qui intervenir ولا قاعدين في دار اخر دول دار نصارى دول ماركين في مندول et c'est à encourager donc alium qui ndoru kali momalo alium ma film في مندول ولا ene hanam دول la kubarat artiste de la maroko min مندول da léyodu à travers festival ndoru yato nsof kanena tu artiste de la margoda léyodu chan à travers festival ndoru initié formation de chan fi dernière rencontre d'artiste de l'oroni michel maindum wadi maindum amma malgré so théâtre dol wala michel dans la film dol da acteur maindum formation en tant que tel donc mom indum besoin une formation kanena doublé yato artiste de l'artisan de la margo min mandol asaké magadin fi mandol da wokid kam gane yato ana festival da le yeju ke partager experience anambe akwatu mal aldaba ke kayabo do fi ministère ratena sur pied fiche d'identification ana artiste de ndoru ke nalgo nombre exact ana artiste de la mandoul donc chaque artiste ana mandoul da yeji de carte photo haka ici la fiche d'identification dans enregistrer usma le narfo kadar artiste ke fi mandoul da nombre ana artiste ke fi mandoul hasa keda ma fi vision guida nous dorou nous changer image en mandoul à travers culture hasa au site touristique hasa que ma indina musée pour la commission hasa horita da donc fi vision da nous dorou que maison de culture pour ma indina fi mandoul à ce qu'il fait vision là, c'est une demande ou des infirmeries, à ce qu'il demande à Canada, oui c'est une fille délégation d'aménagement du territoire, à ce qu'il y a un argent qui est le terrain, quand on tourne le terrain là, à partir de quand il y a un papier dans le terrain, de la fille d'un temps, à partir de ça, on va monter un projet, on a construction, on a maison de culture, on a construction, on a marché d'art, ou on a délégation de culture. Après ça, du côté de, on a côté, on a un site touristique comme un indien forêt de la Gan Hadi Hinida, qui forêt de là comme où qui marche na halas, chez nos connaissances, on a forêt de là quand on monte projet, on cherche bailleur, on cherche nous fait toujours partenaire d'eau. On monte il y a tout information de les ministres à Guinée, elle coule que nous le Moussawa à nous construire site touristique, nous construire parc d'attractions, les visiteurs à Guinée d'eau, les jeunesse à la Mandoul.
0: وفي نفس السياق أيتها المندوبة نود في ختام هذه الحلقة من المجلة السياحية لولاية مندول فما هي الرسالة الخاصة التي يتعين عليك أيضا أن تقدميها للجهات المختصة وكذا المعنية بالسياحة وهنا لا ننسى السكان أي سكان ولاية مندول أيضا
1: ميساج كي هنا لننتلي غوبرنمان ولا ننتلي population à Mandoul, voilà les visiteurs, les bailleurs, les partenaires de l'Algan, c'est que Mandoul aussi, Mandoul fit 2003, Mandoul fit 2003, Mandoul. Et du jour le jour, Mandoul. Donc à travers la culture, nous devons créer comment de l'Algan, nous devons ma fille. Yalgo bakana liam chofoga Michel parc d'attraction dol Michel site touristique dol achana asa ke kanar mja fi mandur ke bakan ke yanad miam chofoga ke distraire wa ke mafi donc ndoru ke ne créer appel à Guinée d'aller à Ounouna à ne changer image à Mandoul à travers culture c'est mes derniers mots de shukran permettre à aller partager vision à par rapport à ville à Mandoul al shukran ndoru soke à ne changer foga image à Mandoul merci.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج العالم الريفي الذي تقدمه أوناما كومرا نشكركم على حسن المتابعة وفي جديد اللقاء بكم وفي حلقة أخرى ومواضيع مختلفة بإذن الله ولكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين والمستمعات بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عالم السياحة بالإعداد والتقديم محمد هارون أبو جرين بهندسة الصوت سوس المونتان أدي مجيد نجار وفي المراقبة والمتابعة عبد الرحمن آدم رحمة الإنتاج والإخراج أوناما كومرا وفي جديد اللقاء بكم في برامج وحلقات أخرى إلى اللقاء

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى الوقت جافي أن أبدأ لكم أول برنامج بقسم الأربيان اليوم الصباح، اليوم يوم الأربعاء يوم 5 شهر أغسطس سنة 2026. 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والقرحة، سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة أقالي مختلفة لهدي صوت منه 15 دقيقة. 75 دقيقة يخدمك في مكان تلفن جوب بي جابرييل من نصوص ملان القديم في جريدي صنفيل بكان المكانات الكبار وسلوك القطار نسكر كن يبسلوكم كتير تأكيد وتقديمنا برنامج كلام الصباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجري تانا أونا مامي كرتية جنبانغاتو تأكيد وتقديم هارون موسيلاج نمشي لشوب بي سمينا أولا ويأخذنا حدو لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو كياد القديم في جميعنا في الفربان في القائل الصباح.

0: هسه 87 دقيقة في الاستديو راديو تشاتا أغنية القديمة وأساسها أمي أمي أمي، لأن الأمهات في المفروض نخوتهم أعلى درجة. أما قو عبوك مسام وليك دا انت دنيا وآخرة نواصلوا دايما ببرا من هذا القسم الأوروبي من المجمعين الإدارة نشل غضايا بودل وصاد وبدا مدن سكن تطلب من السيد حامد الجت عندنا قا في كارتيه دي جيل كودو سكسيون 3 يلو يلو 97 بس ولو 17 خلي يشيل ما تكتيب انا تيرا هكا راهو يمشي الاداره باش يخصها تاني هكا البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزارة السد بعد ما سكن تطلب من السيد محمد صالح عيسى عندنا قا في كارتيه جني بور سكسيون دي يلو 22 لو 7 خلي يشيل ما تكتيب انا تيرا هكا راهو يمشي الاداره باش يخصها تيرا هكا البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شؤون القضايا ووزارة السد بعد ما سكن تطلب من السيدة فاطمة يوسف حسن عندها نقا في كارتيه تنجيلي سكسيون 1 إلو 21 ولو 2 و 4 خلي شلته المقاتل أنا تيراه قال وتمشي الإدارة باش يخصها تيراه قال بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شؤون القضايا ووزارة السد بعد ما سكن تطلب من السيد فاديل أحمد فضيل عندنا نقا في كارتيه مشاغا سكسيون 1 إلو 369 ولو 27 وأحمد فضيل كل عندنا في كاتيه مشاغا سكسيون دي سكسيون 1 يلو 369 ولو 24 25 و26 خلي يشيلوا مكاتب من نقاط ويمشي الإدارة باش يخصها تاني نقول البلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون الناس اللي تسمي البلاغ ده ويعرف الناس دي الدار يعني ما كان بلاغ نقاطهم نقب مكاتب نقاطهم ده عندهم دزاز كل واحد خلي يشيل مكاتب من تاني هكذا يمشي في شامبيا يقول يا حلال تبلغنا وفاء بني عبد الله ادم اللابي ادلجي ابونا بكر عبد الله يوسف اخونا عبد الله محمد اجد برما بشاره رخيصه بشي حسين محمد جبرين محمد جيرو ابكر رمات عبد الله عمر الامام موسى السيار فكي صالح اساغه ادلجي توما موسى سلطان نجمينا محمد إجل كسل كاسر إدريس محمد هارون اللوان أخي عبد الله أحمد دبوغا بلاما جبرين كفترة اللوان أبكر حسن الشيخ أخي اللوان كشل دنا إيسا والسيسية بشارة جبرين أسمان غاري الحاج بكر أنكو عبد الرحمن حسيني أسرة بكر مرسال الشيخ آدم في بارة وكل الإمارات أنا وكل الإمارات وكل الدليجات أنا كرتي وكل الأهل الكتكو الباقرمي البرنو الوداي القرآن الزغاوة الفلاتة وكل الهلال المجاورات وكل الجيران وكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم وأبوهم صالح عبد الله المات في الدينو وصراك مات في الدينو بات مرض وصراك من يسوها عليهم بالأربع في الدينو هنتات الدليجي أبونا أبكر عبد الله نكرر بني عبد الله آدم اللابي دليجي أبونا أبكر عبد الله يوسف أخونا عبد الله محمد أجد برمع بشارة رخيصة بيشي حسين محمد جبرين محمد جيرو أبكر رمات أبو الله عمر الإمام موسى السيار فكي صالح ساغة دليجيتو موسى السلطان المجمعين بر وداخل محمد إجلك سلا كاسر إدريس محمد هارون اللوان أخي عبد الله أحمد دبوغا بابلاما جبرين كفترة اللوان أبكر حسن الشيخ أخي اللوان كشل دنا إدريس أول سيسية أي بشارة جبرين أمر غاري الحاج أبكر أنكو عبد الرحمن حسيني أسرة أبكر مرسال الشيخ آدم كلهم في بارة وكل الإمارات وكل الدليجات أنا كرتي أنا مجمينا وكل الأهل الكتكو الباقرمي البرنو الوداي القرآن الزغاوة الفلاتة وكل الجيران وكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم وأبوهم صالح عبد الله المات في الدينو وبعد مرض وصلاك من يسواها لين بالأربع في الدينو هنتات الدليجي أبونا بكر عبد الله الساعة 7:13
1: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: سكان هناجات، الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا. عشان نامي أهلنا أحسن، وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: هسه 7:15 دقيقة في بلبل في مروة ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو كاد الزميل المطر حسن بن علي جايز بشان يسمينا شنو جري تصل في نجمينا وفي كل القراقير. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية هنا اليوم الأربعاء يوم 5/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان قدموا لي أمس التقارير الرسمية انت الخدمة هنا السنة سنة 2025 هنا السلطة العليا انت الإذاعات والتلفزيون هما. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لما يهلنا كان مقام بزيارة في المقر هنا المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديموغرافية مشى عشان بيشوف كيف قاعدين بيسجلوا البيانات اللي كان جابوها في وقت هنا حسابه انت السكان. وتسمع أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بما يخص الذكرى 66 هنا استقلال هنا تشاد. الملف قاعد بتابع اليوم الزميلة حجة حواء حبيب عمر تحجي لنا بما يخص الخدمة اللي سووها العساكر أي أديش من الاستقلال لحد اليوم. حجة حواء حبيب عمر.
2: من وقت أعلنوا استقلال حنا بلدنا تشاد في يوم 11/8/1960 الجيش التشادي من وقت ذاك اتحمل مسؤولية تقيلة اللي بتمثل في حماية السلطة الوطنية ووحدة الأراضي. والجيش التشادي في وقت ذاك ما عنده خيار وني تبقى الركيزة الأساسية اللي بتحتاجها الدولة لتواجه مصيرها المجهول. وفي الزمن ذاك واجه الجيش التشادي في السنين الأولانية المهمة الصعبة وهي بني هنا المؤسسة الأسكرية مما فيها لحقيقة والكان ناقصها كثير من الإمكانيات الفنية والمالية. وبيد كل الجنود التشاديين قادوا معارك طويلة ليحموا الدولة والتراب الوطني وأمنوا الحدود الكبيرة وهاربوا الريبيل القاعدين بجوا بالدروب هنا دول الجيران. وبفضل هنا التضحية الكبيرة والروح الوطنية العالية الجيش الوطني قدر لهك بالرغم من الظروف الشافاها وحافظ في بني هنا الدولة في وقت الدخل صعب والإمكانيات بسيطة. ومع السنين وتغير الطبيعة التحديات هنت الجيش الوطني أسمرت وهو ما قاعد بخدم في الدفاع والاستقرار هنا الأمن الداخلي بس ولكن مهام بيجي كبير وخدمته اتوسعت بمواجهة أشياء جديدة فرضها الواقع الدولي والإقليمي ومرق الإرهاب البجي بالهدود وكثرة الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكو هرام والريبيل الآخرين في الساحل ولك تشاد. دا الخلى الجيش التشادي بحارب ودا بيتطلب جهد فني وقدرة هنت الحرب القوية. والمعارك القاداها الجيش التشادي في المناطق دي بتمثل كفاءة واضحة وحماية الحدود هنا بلدنا تشاد والأمن هنا المنطقة بالكامل. وفي التحديات دي جاهد الجيش الوطني بالقوة الواضحة والمؤثرة في مكافحة الإرهاب وجيشنا شارك في مالي والكامرون ونيجر ونيجيريا ودول آخرة في الساحل. وفي الجانب داء الجيش الوطني لعب دور كبير في دعم الاستقرار والانتقال السياسي هنا السلطة داء الخلاء بلغ وظيفته الأسكرية في المؤسسة اللي بتضمن الأمن والسلام. والأمر دا ما وقف في دبس ولكن واصل في الدور هنا الجيش الوطني في مشاركته في الجهود هنت التنمية من خلال الهندسة الأسكرية العسكرية الفنية القدرة تساهمت في أسسان الزراعات وجددين الدروب وقدمين المساعدات في المناطق الضعيفة، وبفضل هن الجيش الوطني لقت بلدنا تشاد قوة عسكرية أساسية في حفظ السلام والأمن، ولقت جنود حقاتنا خبرة كبيرة في البيئات المؤقدة، ورفعت المشاركة دي مكانها بلدنا تشاد وإن عرفت دوليا بجيشها القوي والشجاع الما بخاف. الجيش الوطني التشادي قدر قطع شوط كبير من وقت استقلال هنا بلدنا تشاد لحد هسي، قدر يتحول من القدرة الهمة تحمي الحدود لمؤسسة فكها كثير من الأدوار والبتساهم في مكافحة الإرهاب وبتحافظ للأمن الداخلي وبتدعم التنمية وتقوي الاستقرار الإقليمي. والجيش التشادي قدر أثبت وجوده في قدمين التضحيات، ودا من أجل وحدة الأراضي وسلامة أبناء تشاد. والجيش التشادي هو دائما الحارس الأمين للجمهورية والبطمن التمشي عن الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد.
1: في قصر هنا توماي الله تقارير هنت الله خدمة أنا الله سنة 2025 أنا الله هما سلطة العليا هنت الإذاعة والتلفزيون كان قدموها رسميا يوم الله 3 أمس لكبير الدولة مارشال محمد إدريس دبي إتنو الله تقارير دي كان رسميا أنتها المسؤولة والرئيسة هنت الله هما حليمة أسادية علي سلمتها لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس دبي إتنو. خلينا نسمع لحليمة أسادية علي الرئيسة هنت الهما بعد ما مرقت من المقابلة.
3: الهما كسلطة حنا نزمنا مجالنا الكوميونيكاسيون تقدم كل ما سنة تخرير، جينا اليوم قدمنا تخرير جنانا سنة 2025 لرئيس الجمهورية. تقرير ده يعني حجينا فوق في خدمة السوينة سنة 2025، كيف السكتور الميديا ده منظم، كيف كان يسول مونيتورينج على الميديا ده، كيف سوينا تدريبات الميديا وبرفيسيفا جينا الكوبيراسيون ما في داخل هنا يكون ما انستيتيون الآخرين والكوبيراسيون ما حيات الآخرة في دول الآخرة، وعندنا نظام في أفريق سنترال نادو براك، عندنا نظام في أفريق نادو ريارك، ونظام في العالم الفرنكوفون نادو ريفرام. وأيضا قدمنا له تقرير هنا كولوك وايت أننا نظمناه 2025 في شهر سبتمبر، وكولوك ده حج في مشاكل هنا ديفيزيون هنا الخطاب الكراهيات في الميديا، وهجينا ما بمشاكل القاعدين بس اليوم التكنولوجيا تطورت زيادة، وتطوير التكنولوجيا ده ما إلا كل عنده شغل عجيل، دونك هجينا فوق كيف نقدر ننظموا تكسا هجينا، وهجينا ما مشكلة هنا الإيد الأبرس نقدر نراسيريهم نقول لهم الإيد قايت قاي في البيجي رئيس الجمهورية رينوفيلي لنا سوتيان حقا بورك نون سلوما إيد يكون ديسبونيبل مي يزيد أنفلوب حقا يزيد كل ما سنة بورك نعاونو برس هجينا ليقا برس عند خبرة ويعاون الديمقراسية هجينا تمشي قدام والبلد تتطور زيادة.
1: يوم أو يومين بس من ما كملت العملية هنا الحساب العام هنت السكان والسكن الدور الثالث الكبير هنا الحكومة السفير اللمايا لنا دائري الطمأن في دمشق كان أمس في المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديمقراطية الزيارة هنت رئيس هنا الحكومة هنا كبير الحكومة سفير اللمايا لنا يمشي عشان يشوف كيف قاعدين بيسجلوا البيانات اللي كان جو بها ناس هنا الحسابي هنا السكان. محمد أحمد عبد الكريم.
4: الزيارة الجامبية رئيس الوزراء السفير ألمي حلينادي جات في وقت فتحان واحد من أكبر الإنجازات الوطنية من جانب تساعد البلاد في رسمان التاريخ حن مستقبل التنمية. بعد الزيارة البقت في المعهد الوطني حن الحساب والدراسات الديمغرافية والاقتصادية في المركز حن العمليات حن الحساب حن السكان والسكن. رئيس الوزراء فات وشاف العمل ماشي كيف. رئيس الوزراء نقل لهم رسالة هنتم أنا وثقة بخصوص التمشي عن العمل البقوم بي العمال في حسابه عن السكان الدخل في مرحلته الأخيرة. في وقت الزيارة القام بيا رئيس الوزراء ودقب اليومين من النهاية عن العملية هنت لحسابه عن السكان والسكن. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا سمع لتفاصيل تخص العمل حن الحساب دماشق كيف وشنو الخطة اللي بيسووها في نفذان الاستراتيجية هنت الحساب. رئيس الوزراء قدم سؤال مباشر للمنسق الوطني حن عملية الحساب حول شنو الحققه بعد زيارته الأولانية القام بيها يوم 20 جيه الفات في المعهد الوطني حنا حسابي حنا السكان والسكن لقيت لزيارتا الحالية. وسأل حول المرحلة الويسل فوقا لحسا كن قارنوها بالتوقعات الأولانية. ردا لأسئلة رئيس الوزراء المنسق الوطني وضح وكلم حول مراحل الأشياء الحققوها إضافة لمستوى حنا كيف يشمل الأسر المعنية وكيف قيدين يخدموا في الولايات إضافة للإجراءات الشالوة لأشان يضمنوا في الوصول للأهداف الكان خططوا له ودا قبال الكمال حنا عملية الحساب. بعد دا رئيس الوزراء شال الكلام وأكد بكونه الشافة هو في الميدان من الخدمة دا بوصف العملية هنت الحساب دي ماشي عديل ودا في مختلف مراحل وقال بكونه من المتوقع العملية هنت الحساب دي ما بتقيف في الكمالة حان المرحلة الأساسية حان يوم 6 أوت من شهرنا الحالي، لكن الفرق حان المتابعة دي بتواصل خدمتها لمدة 15 يوم لقدام ودا لاشان تكمل الحساب حان بعض من المواطنين من ضمن الناس الرهل واللاجئين والأساكر عشان يضمنوا الحساب دي تكون شاملة وما يخلوا أي بكان دا إلا يسوي ليا تسجيل. رئيس الوزراء كمل زيارته بالتأكيد بكونه العملية هنت الحساب حن السكان والسكن وكل المعلومات اللي بيسجلوها دي تكون قرار تنموي يلبي متطلبات المجتمع في المستقبل. وفي البكان دا العملية هنت الحساب حن السكان دي تكون استثمار استراتيجي يخدم المستقبل حن البلد ويكون مصدر أساسي يوجه فوق السياسات العامة وحققان في وزعانا بطريقة طريقة عادلة للموارد والخدمات للمجتمع التشادي.
1: محمد أحمد عبد الكريم المكتب في بيان واحد المكتب المدني هنا رئاسة الجمهورية هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة بيذكر بكونها الطلب هنا المقابلات اللي بيقدموها لرئيس الجمهورية دي يعني عندها كيفيات إدارية واضحة وما عندها أي مشاكل. البيان الطلب ده بيقدموه للمكتب المدني بعد ده كمان يقدموه لقرار هنا رئيس الجمهورية. المكتب المدني بكذب الإشاعات اللي كان قام بها واحد دي بيتي وقال لتقابل رئيس الجمهورية ده تكفي ريال للمساعدين هنا كبير الدولة. فالدي بيتي اللاماني كان قدم طلبة وردوا فوقا وبرمجه رئيس الجمهورية يوم 27 شهر 7 سنة 2026 يومين بس قبل المريقين هنا الاتهامات اللي كان كتبهم الديبيتي في الشبكات الاجتماعية يوم 29 شهر 7 سنة 2026. فقدام الحالة دي المكتب المدني بذكر بكون المسؤولين هنا المكتب المدني هنا رئيس الجمهورية يعني الكلام ده بيتلف الشرف هنا المسائل في المكتب المدني هنا رئيس الجمهورية وللمؤسسات هنا الجمهورية المكتب المدني بقول إن ده الحق عشان يقوم بإجراءات قضائية ممكنة. فالمكتب المدني هنا رئيس الجمهورية بيأكد بكونه مرتبط بالتزاماته الواضحة والشفافة وفي أجل في مجال هنا المساواة هنا خادمين المكاتب هنا الطلب لمقابلة هنا رئيس الجمهورية جمعنا يوم 3 شهر 8 سنة 2026. مضى فوق الوزير المدير هنا المكتب هنا رئيس الجمهورية عزيز محمد صالح. كثير من التشاديين بيواجهوا مشاكل في المطارات الأجنبية في الدول برا، وده بسبب هنا نقلينهم أو شيلانهم للذهب اللي دايما ما بيحترم القوانين هنت الأدوان. فقدام الحالة دي ملما هنت مشاورة بين الوزارات كان بيجت عشان يقووا التوعية للمسافرين التشاديين عشان ما يقعوا في المشاكل ده في الموضوع ده. الأمين العام هنا وزارة هنت الشؤون الخارجية جين باي جلينجار إيفاريس كان قدم كلمة وحاجة فوقها بما يخص المشاكل اللي بقعوا فوقها التشاديين في الخارج. خلينا نسمعوا لكلامة الترجمة بصوتنا الزميل عبد الرحمن ميكايل مومن.
5: Cette concertation placée sous le signe de la responsabilité.
6: بعد المشاورات المرنة منها دي كمان تقص الدراسة انت الحالات والتنسيق والمسؤولية ان بين مختلف المسائل هنا الحكومة، وخاصة الحالات القادة تتكرر للمواطنين التشاديين الوقوفهم في عدد من المطارات الأجنبية، وده بسبب ما قاعدين بيحترموا اللوائح انت الدوان أي الجمركية، إضافة لنقلين الذهب والمجوهرات وكثير من الأشياء الآخرة. وفي كمالة المشاورات دي كمان قررنا نشيل إجراءات تخص قوان حملات توئية حول القواعد انت الدوان وتخص الدول المواطنين اللي بيسافروا لها، ونسوي لهم توئية قبل ما بيسافروا، ونحسن لهم آليات المراقبة ونوجههم ونقوي لهم المعاونة بين الإدارات والهيئات التخص الطيران. وبالمناسبة دي كمان نقدم رسالة خاصة لشركات انت الطيارات والأجانس السفر وأجانس الشحن وإدارات انت الطيارات، وده اللي نطلب منهم خلي يساعدونا بالجهود الوطنية دي ويساعدونا بالتوئية أيضا، ونتمنى الحملات دي خلي تتنفذ بصورة عادلة في وقت ما بوصلوا المسافرين أي في البكان للإسكال، ونطلبه من المواطنين كلهم كي خلي يشيلوا الصبر قبال السفر للخارج، وكل مسافر كمان خلي يقري اللوائح الجمركية التخص البلد اللي هو ماشي لها، ويلتزم بواجباته انت التصريح التفرضها عليها السلطات المختصة، بكونه احترام الدول الأجنبية دي هو بس التزام بخص كل مسافر، وهو بس الضامن الأديل وبحمي المسافر ويتجنب من المشاكل القانونية.
1: آخر خبر بيسا وحدي هند المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية هنا جات في رأس الأمين العام هنا المؤسسة لا بيسدي كان مشت في مدينة بونغور عاصمة هنا ولاية هنا مايوكي بصباح، وهنا كمان صوت معلومات مع المواطنين وحجد معهم بما يخص التعايش السلمي. خلينا نسمعه للأمين العام هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية أبكر ولار.
7: لأن الخلافات الطائفية ينبغي أن توقف ولا بد أن توقف، والنظام الجديد في مجلس آل الشؤون الإسلامية تقوم كل هذه الطوائف من دون الانسحاب، كل في مبدئه وكل في طائفيته يحترم الآخر والآخرون يحترمونه.
1: مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:33 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس سادي بيتنو كان قدموا لي رسميا أمس التقارير هنا الخدمة هنا سنة 2025 انت السلطة الأولية هنا الإذاعة والتلفزيون الهما المكاتب دي كان قدمتها لرئيس الجمهورية كبير الدولة رسميا قدمتها الرئيسة هنت الحما حليمة السادية علي. يومين بس من العملية هنت الحساب العام هنت السكان والسكن من ما انتهت الكبير هنا الحكومة الوزير الأول السفير لما يهلنا كان قام بزيارة أمس في المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديموغرافية. الهدف كمان يشوف كيف البيانات اللي جبها العمال هنا الحسابي البيانات دي كيف قاعدين بيسجلوها. وصمت أخبار أخرى هذه نشرة الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم عبد الرحمن مكريمين وحدي حوا حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا شوبي جابرييل شكرا متعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحبه الخايله والراده اسماعيله اثنينها تتشدد في اسحر السايله روحي لي فيشاله لدربك شايله روحي لي فيشاله لدربك شايله وقلبك يشوف

اللون جف عيوننا سوانا سهارة، اللون جف عيوننا سوانا سهارة، اللون جف عيوننا سوانا سهارة، بيت الفريق نور المالك.

47 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات بعد ما سمعت نشرة الأخبار سمعت شوية دقاني نواصل ضيمر ببرا من بغسم والروب من جمال الإدارة العامة أنا الانستيتي بريفي عمول هنا فرشة إباف تبلغ لأبها للطلبة ولأبها للطلبة ولأبها الطلبة الجدد والقدم يعني كاتوبة أنا يا للجدد والقدم أنا دخول الأكاديمي سنة 2026-2027 ده خلاص انفتح والأوبراسيون الكاتوبة أنا يا للجدد والقدم ده خلاص بدت وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 ده أول كم نادم ودى كتب وليدة في الانستيتي بريفي انستيتي بريفي مول أنا فرشة ده يعني ده خلاص ضمانة جارانتي أنا تدريب دربان هنا ولد هنا طلع هنا طلع هنا كل الطلبة ده مضمون والانستيتي بريفي أمول أنا فرشة ده عند معلمين عندهم خبرة وقبل بضرب الطلبة في كل الأجانب وخلاص مطلوب من كل بعض الطلبة وكل نار كمكلف بمكلف وللطلبة وبعض الطلبة الناس الأم كلهم خليه يعني يودوا إيالهم عشان بيكتبون في الانستيتيود والكتوبة خلاص بدت وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 ونحن كم بدور ضغطي هذا بزيارة كم ينادي برقم التلفون 66 27 97 50 ولا 16 36 83 ولا 16 31 14 10 الإدارة العامة عن الكومبليس أنا الكومبليس سكولير أمول أنا فرشة تخبر كل بعض الطلبة الجدد والقدم بيكونوا كاتوبة ريال الجدد والقدم كلها أنا دخول الأكاديمي سنة 2026-2027 ده خلاص انفتح والأوبراسيون الكاتوبة ريال الجدد والقدم ده بدت خلاص وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 والنان كان كتب ولد في الانستيتيو ده يعني قرايته ده مضمونة أمول أنا فرشة هي تدرب وتعلم الإيال ونحن كم بدور وليدة بس بدربوه ويطلب من كل الناس إيال الاتيديان للدحاب اللوغو البكالوريا أنا السنة ده كله يعني بفاتي لهم خلي بيمشي بيكتبوا في الإدارة دي في بمشي بكتب في الكومبلكس سكولير أنا أمول أنا فرشة ونادم كان بودور طاودي هاد بزيارة كان ينادي برما تلفون 66 27 14 50 ولا 66 33 31 ولا 63 34 48 هسه 47 دقيقة نواصل دايما ببرا من أبي غصن وغروبي من الجمال.

0: الدودية للزامة والدبة قرجودة بكثير ما نهى زامة راكي بضعب شروب جابت فنانة طلب دانقب وهرس يتغريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانة والدبة كرف زمانة تاجرنا حتى دكانة كجتر بكنتانة فقينا سعلة تورما عبارة أخط مرا حمر ريكي مهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة الجنجير في ننقط القاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرى ما مسك بكانا نجل ستير جريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما عم مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وثير بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكر نشرب بنانا ضباها النشيط من الهر متويانا الدبانا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما عاجم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق قنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارق مرد عابة قادر في عادة ترقى لدي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم بقت كذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مغش من بغه الليل والكافي جبابة مشار اندبا جبا انتمسنا في التلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر تابة هنجول بالتم هقيقي من الدب التبابة قرديس لاجيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واحد سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولاني باير مالي قيد ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسائي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع ندوه باللي شق اللكاور سائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شذرت مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار تبضل وتابع المقايل عيونك مكب قطرة لب الكلائل أم غش من بغه الليل قايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس أمت الدبائر بت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي في ريدم داري هنا الشيقات ناشم بسائر بريد طروانا بالكباي يا عيني على بيت مطور انديه من هاي
1: أريا لا يقولي سلام ورقوم أما ها قولي سلام ورقا مرة زينة قولي سلام ورقا أما بيت البغا فلا أما وين بيت البذر مكة مرة زينة بيت كي مقابلنا بيت جمعين يمشي نهوت إدنا أسجادي لينا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية يتلو يقول من سمع كبير القرية يقول البنات تمام دقل انا عارفة مثلك رقبي تمشي اللي اخد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قلم زرقة السجادي لين من اجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال انقول شقرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من اجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خل البندة اما هو يقولي سلام ورقه كل زول ماشي على لونا كل زول ماشي على لونا وين من عادم ايني بجد نجدة بيت البقر ايني بجد كهلا كل زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفعين خالد بلا جابة الهلوم خالد بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زول ماشي على لونا الكاتير راسه بيجي سلقة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بيجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بيجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقر منا سبا جانا جو سقر منا سبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسقة أتفلطة أزاك الوالي شراتة بقين تسئة قال دي شلية دوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري سنت سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فوق الدنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سيبين الزين مالك تساوي كذا لانك السوقادي جيلة سنين شقري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك زي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النميل كادي سيبين الزين مالك تساوي كذا لانك السوقادي جيلة سنين شقري السيقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقين منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة الأرشة الدوسة بيجيت فوقا الكرباج إنه لا قد سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى جزت تمانة حساب ملدا ويبورك بالججة قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد القنقشة قد جواده تهل بقرة وباركوا بالقجدة قل جواد تركب جودلة وباركوا بالقجدة قل جواد تعد شرش القدلة قل جواد تكش الهجلة وباركوا بالقجدة قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنانين أريب الدلال فيها.

0: عجنا اليوم سوى مسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قاعد من وراء عجنا اليوم سوى مسألة ضرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمايا سوى لي برا بوكو كابا بطئن في التمسى الجدار يمسوى مسألة بجريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هون دا البنان لك
1: الساعة 8:03 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا أنا قاعدين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا أننا دائما لدينا ملاحظات مسؤولة حكمها كان قلت شنو يا أخوانا يعني كان قاعد في المجتمع ده يعني شغل كبير يعني شغل ما إيش ما ما ما يعجبك ده كثير فيه يا أخوانا حتى الشيء اللي لنا ما يعجبنا ده أنت كنا ما يعجبك فقط ها كان قلنا شنو ده يعني الاحترام ده أم بين ناسين الاحترام ده الكبير الصغير يحرم الكبير والكبير كله يكون نادم عنده يعني نادم عنده حكمة وهو كله يعني يقرب جلده ما خلاص يبلط جاي وجاي ما لا انت فشان كبير يهرمك بس انت كان تقول تفوض ولا تسوي ولا تفجر ده ما يبقى انت كله الكبير يا كبير الصغير يا صغير المرأة يا مرأة الرجل كله رجل هذا كمان أين في شات هنا ده عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا أي ما شات في شات ده عندنا عاداتنا وعندنا تقاليد وعندنا تراث تراث ده شغل يعني قايد هي العادة هي عبادة مثل الدين ده العادة كل عبادة كل واحد عادتنا العادات ده نحرمين يا أخوانا كم قلت شنو ده هسا حاليا زمان ده النادم كم الولد وليد الصغير ده كان في الرف ولا نجار ولا رفيق ولدك انت كله ناس الرفضك مارك الرجل كله يرسلوا ينادوا يرسلوا مثل ما يدوروا بس يرسلوا كان سوى شغل كله يفرشوا كان شغل ما ادل شافه كله يا اولية هو الولد كله الهيال كله يعني الهيال كله محترمين للكبير يا ابا للصغير يا يايا للأم يا امي بابا ولا خالتي ولا امتي ها للكبير للولد الكبير منا يايا هو يعني الاحترام ده يعني ماشي اي مشغل ماشي في الدربه الصغير كان فرشته كل الصغير ده كان سوى شغل ده جار كان فرشه كل ناني يا سلام ما في ها كان رسله كل ناني يا سلام ما في هسه كم ولا نجار نادي ترسلته كل ابوه ولا امه ده يقول كيف ولدي انا ده ناقص من ياله ولا ما له يرسلهم هو نار من شنو ها كم انت انا واد مساكين او رسل ولا انا غني ده يقول كيف وده شيء ما عندك اللي يرسل ولدي هذا ده كله يا اخواننا ما هو الصغير ده التربيه اللي تكون من البيت بس تكون من البيت من الجيران ها الناس ده ها كان قاعدين ده حتى كم تلحدثوا ما قعدكم تقيمانكم بكانت تمشوا التربيه ده في الرفع الناس الرفض كلهم الناس مهرمين اليال كلهم مهرمين يا روم الكبار يا هاروا يرسلوا يرسلوا يمشوا كما فرشهم كله يبكوا يفوتوا ولا ده كل واحد بحرم نفسه لكن بس للاسف هسريات وكل مثلياته الصغير انا جار قال لي بس انت كلام كم رسلت يا كلام هذه كلها دي كلها ما عادت لنا ان اجادين زماننا ان زماننا اجادين زماننا الولد ولد جاري ترسل ولد انت كله برسله تفرش كان سوى شغل ها تعوي لي تسوي لي كل نهار بيسالك يا ماشي ولا ام تسالك ولا او بيسالك لكن هسه في هسه اخيرا ده الاب كان غصت كل ام تغصت الام كيف ليه الاب تقول ليه الاب هي بس تهرش تقول كيف انت ولد فلان ده فلان ليه ولدي انا فرشه ولا يرسل بلا مرسال ها هو نانم اغبى ساكت بيت كل ما انما اجر قاعد ساكت ولا شغال عندك كل ما في ايده يافسه هو ولد انت انك بيت او انك شغال يرسل ولدك ماله يفرش ولدك ماله تقول يا اخواننا الصغير كما تلف نانم بفرشه ما في الصغير كما تلف نانم بيعير كل ما في الصغران ده

تربيه تكون من البيت، تكون من الجيران. ها ما دام يدا يا اخوانا كل واحد خلي بيحرم نفسه، كل واحد خلي يحرم نفسه. النار ده ان الاند ما الاند كله يا تكله يصبح في بيته، الاند ما عنده يا تكله بيصبح في بيته، كله ياكل او يشرب او يمشي لورا البيت، بس شيء اخر ما في. ها الناس كلهم سوا سوا، ها نار كفايه واحد ما في. النار كم انت غني ده، ولا انت الله انتك بيد، الله انتك شغل شيره، ولا انت يعني انت الله يدورك، بس انتك الله يدورك، ولا ناس الاخرين ما ينتموا. الله ما ناس الاخرين ده شايفك سوا سوا سوا سوا ينطق ويشير منك. كان نار راقد في بيته، راقد في قصوره لهم قاعد في الطرف الهلي، كان نار راكب وتيره لهم الموت كله يلا يلا، الكلام ده كله بيقول لها كلام. هاتوا المال هو امانه، المال امانه. هو نار كان انت قاعد مع الجيران ده وقول هلو الجيران ده وقول مام هلو وهلا، ولا تدخل في أردن ولا تأير كم يا ولد رسوله انت كله كم عندك يا انت. زمان ناس الرفض 15 10 بيت كله دبلتهم وهدي، دبلتهم وهدي البطاقه مغرب الديات كل يشيل معونه، الصغران يشيل المعين يجيبون يخطهم يرصصهم كامل، تقول عنده مدر. لكن ده يعني كلهم بياكلوا، وكان واحد السيارات كلها في كونيا، ما داس قال في قدامه اليالو كله يلا يلا. هذا ده كله ما هو يا اخوان، ها ما دام يا اخوان كل واحد خلي بيهرم نفسه يا اخوان. هاو شيف هسه كم شنو كم المراه كم الايال، العاده تكون من البيت. ها زمان هسه مثلا انت في بيتك عندك لك سخانه على الاب ده، ولا الايال يلمسه ولا انت تلمسه. ها الا داف عندي كنجره يشيل ينط السخان ده يوضى به، هسه سخانك ده يضرب ويرمو واقف بترابه بشنار يصف فيها علمك ولا ما في. ها ولا المراه يتخطف تمشي، الإيال يخطف ويمشي، الأبو زمان سخانة ينادي يلمس ما في، راقيت اللي يقعد فيها نام وسات كل نام يتكي فيها ما في، ولا الأم تتكي فوقها ولا الإيال يتكي فوقها. ها لكن بالأسف ها هسرة الشغل كل شنو كل مثل شنو الشغالة كل غير. ها زمان العين كم رجال قاعدين ده يسل النيالات يفوتن، هسه كم مرة سل النيالاتها فاتت ده الناس اللي عجب الفاقل هي التلفانة دي، مرة عندها شرف، مرة عندها حكمة، تعرف مرة تعرف الزين وتعرف الفسل. مرة كان شافت رجال قاعدين تسل نيالاتها تعاقبهم وتلبس نيالاتها، دي مرة عندها حكمة، تعرف تراث، تعرف عندها حكمة. ها نار بتبكان ما خلاص بجونجو ساكت، هذا هو شنو قبل أنا بسلي نيالاتي، هو شنو قبل أنا كان شاف راجل كل إيتم إينهم في إيناتهم في إينا، ها يفجغنا إيتم في إيدا، ها يأكل يمضغ المدغان تبج بشنغا فاتح خشمة تمضغ تسوي ده كل درق ده دي ولا مرة ولا بيت. ها مدام ده يا أخوان البنات الأيين الإيال كل أمانة كل واحد. ها ما خلاص قال الايين مر رجال سوا ده خلاص كلام ده خلو منكم غادي. ها كل واحد ده المرأة الايال دلوا كل امانة قاعدين تيتا الاب تيتا الرجل. ها انت كم انت فشل ده، الناس دلوا كلها فاشل، الايال يفشلوا، المرأة كلها تفشل. ها انت كم هي خلاص اللي تكد كي تفشل لك اضم تجيب تزول لهم يكدوا كي يزولوا تشيل تخطف جاي هي ترى يشيلوا دربك انت، كان شالوا دربك انت كمان فشلت وخلاص، ولا الايال ولا المرأة ولا البيت. حمد عبد يا اخوانا خلينا نهرم نفسنا يا اخوانا، كل واحد خلينا ننتبه يا اخوانا، كل واحد ننتبه، الاداه عباده خلينا ننتبه يا اخوانا، عندنا جديد عندنا دروس عندنا حكمه عندنا عادات وتقاليد، كل واحد خليه يمشي في الدرب. الساعه 18 دقيقه 11 دقيقه نواصلوا دائما ببرامجنا، باقي لنا 4 دقيقه نختم، نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم العربي تنتم اغنيه قديمه وساسوا نهدوا لكل المستمعين والمستمعات انا راديو جاد، لان هسه اغاني تسمو الناس اللي قاعدين بيغنوا وقلبي يسود اللي كل الناس دي الكل بقوا تراب. ها ما دام انت كل واحد خليه ينتبه يا اخوان، بيوم من الايام ده يا كل يمشي لا ما جيت لك مشيت ما تجبس، كل واحد يمشي كم هنا كم برا كم بين كل حمد عمي ده يا أخوانا، خلينا نتبه خلينا نسوي الزين نجم الناس نحجوا كلام زين. ها الساعة 8:11 دقيقة

كل بداية لها نهاية والمبدي ما كمل كل شيء لأجل. بدنا نختم برا مينا بغسم العربيين اليوم السبعة اليوم يوم الأربعة يوم 5 أغسطس 2026 75 دقيقة سميت مناوات قنوية بلاغت ملادي والرسمية 7:15 نشرة الخبار ديايات وصايات أغاني مختلفة خدم كيف كانت الفنة شوب بي كابريل مناصز ملان القديم في جريدة سانفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نصر كان يبسلمكم قتل كيف صدقني مربان رايك ملايو صباح في مدانة 5 من جاسترنا جرين دي أو من أونا ما في جارتباتيا دي أم بانقاتو تكيف صدقني هارون ومسلين خلو بكان لازم التلم قيش يعني تابلي كل برامي بكلام صراحة هنا مجمينا الراديو شد في أمريكا.

يكتسب طابع رسمي ومهيب يجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في مناسبة مؤسسية بالغة الأهمية، ألا وهي حفل افتتاح الرسمي للدورة العادية الثانية للمجلس لهذا العام. ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة المجلس أداء رسالة دستورية يشكل فضاء متميزا للتفكير والإصغاء والتساوق، تعبر فيه عن تطلعات القوى الحياة في الوطن الخدمة للمصلحة العامة. إن الحضور الكريم لكل واحدة وكل واحد منكم يشرف هذه المؤسسة ويضفي على هذا الحفل رونقا يليق بحجم الالتزام الجماعي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لبلادنا. السيدات والسادة، حرصا على إصغاء ما يليق بهذه المناسبة الرسمية من احترام ووقار، ندعوكم إلى متابعة فقرات البرنامج المقررة بكل اهتمام، وهي على نحو التالي: أداء النشيط الوطني، كلمة افتتاحية يلقيها السيد رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، إعادة أداء النشيط الوطني، التقاط صورة جماعية تذكارية. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous vous invitons à vous lever pour... Nous allons à présent procéder à l'exécution du hymne national. Donc, nous vous invitons à vous lever.

0: رغم تابعتم الآن خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، أيضا استمعتم إلى النشيد الوطني في الافتتاح والختام، وتمحورت أعمال هذه الجلسة في حديث خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والذي أكد أن الدورة ستستمر من 15 حتى 19 من أغسطس حول موضوع بالغ الأهمية لمستقبل بلادنا تشاد، وهو تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي. ولم يأتي اختيار هذا الموضوع من قبيل المصادفة، ففي عصر العولمة والحداثة لم يعد التحول الرقمي خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية. إن إدماج التكنولوجيا المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة يمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية، ومن المؤكد أن الرقمنة ستسهم في رفع مستوى الفعالية وتحسين الكفاءات في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن. كما أكد رئيس المجلس بأنه هناك مهمة أساسية لمؤسسته المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي باعتباره هيئة استشارية مرجعية يقع على عاتقها واجب إرشاد السلطات العامة واستشراق التحولات المجتمعية واقتراح إصلاحات هيكلية واقعية. وأمام الورشة العديد من النقاط التي سيتم تناولها، من ذلك التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيما، أيضا رؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي، دور وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أديتيك في التحول الرقمي للإدارة العامة في تشاد، الحصيلة والآفاق، واقع سهولة الوصول والاتصال ونسبة التغطية الرقمية في تشاد، مدى إتقان موظفي الإدارة العامة للتقنيات الرقمية باعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الأول للتغيير، واقع رقمنة الإدارة المالية في تشاد بهدف تحسين موارد الدولة، تطبيق الرقمنة في النظام التعليمي في تشاد أو الآفاق. وأيضا هناك موضوع آخر، كيف نحمي بيانات المواطنين لتعزيز ثقتهم في الإدارة الرقمية، وهو محور يطرح قضية الأمن السيبراني، الطاقة كرافعة لتطوير البنية التحتية والرقمية في تشاد، إذ لا يمكن تحقيق التحول الرقمي دون كهرباء مستقرة. وأخيرا، ما هي الخطوات الواجب اعتمادها لإنجاح التحول الرقمي للإدارة العامة؟ هذا ما تناوله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي في مجمل حديثه الذي كان مطولا، لكن تناول مجمل حيثيات هذا اللقاء وما ينطويه من موضوعات تتعلق بالجلسة التي تستمر من اليوم 15 أغسطس وحتى 19 أغسطس، وستتناول كما ذكرت قبل قليل في النقاط المذكورة العديد من النقاط، بما فيها التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة، وهي كنموذج يمكن اعتماده ويمكن تطبيقه. وهذه البادرة اليوم ستأتي بمشاركة دولتين هي الكاميرون والجزائر. جمسا
1: سيد، merci. Dans son discours de près d'une dizaine de minutes, le président du Conseil économique, culturel, social et environnemental a indiqué que cette session est marquée du sceau de la fraternité entre l'Algérie et le Cameroun, présence saluée par le président donc du Conseil économique, culturel, social et environnemental. Docteur Ahmad Mboudou Mahamat, la digitalisation a rappelé aussi la mission principale de son institution, qui est de la transformation, qui représente l'élevé de la réflexion sur le développement et l'accessibilité, le renforcement des capacités de compétences. Le président du Conseil économique, culturel, social n'a pas aussi manqué de citer les différents points qui seront débattus durant les 15 jours en plénière pour l'implantation effective de la digitalisation en vue de moderniser la gestion publique.
0: الآن الصورة الجماعية في انتظار ربما مغادرة رئيس الوزراء للجلسة وترك المجلس لاعتماد الجلسات الأخرى التي كما ذكرت قبل قليل ستستمر حتى 19 من الشهر الجاري شهر أغسطس. الآن رئيس الوزراء يلقي التحية لرؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية الحاضرين بالقاء الكبرى لراديسون بلو، أيضا هناك ممثلين من مجلس الشيوخ والبرلمان والمؤسسات الكبرى للجمهورية كالحاما وكذلك السندهاش وغيرها من المؤسسات الكبرى للجمهورية التي، وأيضا الوساطة الجمهورية صالح كبزابو رئيس الوزراء السابق والآن رئيس الوساطة الوسيط الجمهوري الآن موجود أيضا، كذلك العدد من النواب والشيوخ متواجدين. رئيس الوزراء يقدم التحية في انتظار مغادرة رئيس الوزراء واختتام الجلسة. الافتتاحية لهذه الدورة الثانية العادية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي.
1: L'exécution de l'hymne national prenne fin. La cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2026 du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Et nous vous disions à l'ouverture de notre retransmission directe, nous avions dit une équipe dynamique est déployée sur le terrain. Du côté de la technique, nous avons Mamat Daoud, Mamat Aboubakar, Mamat Oumar, Chéribé Alandikim, Mahmoud Gassara, Fatima Mamat Malim Alimi et Mamat Mazal. Isabelle Népité et Mamat Oumar sont en haut, au deuxième niveau, pour la prise de notes, Assa Balkerim, Mamad Seyd Abazen et moi-même, Diadjim Tidjima Salomikro, pour la retransmission directe de l'événement.
0: نعم المستمعين الكرام، هكذا غادر رئيس الوزراء الصالة الكبرى لفندق راديسون بلو. تقبلوا تحياتنا في البث المباشر، أنا حسب الكريم محمد سيد أبازين وبمعيتي جمسال، الفريق الفني بقيادة محمد معزل، محمد داود، محمد أيضا محمود قصرة، أو بكر عمر، وكذلك في التقارير يوجد كل من نيمبتي، وكذلك محمد عمر إدريس والعديد من الشخصيات الأخرى التي ساهمت في البث المباشر إليكم من هنا راديسون بلو. سنعود إلى الإذاعة، ابقوا مع الإذاعة الوطنية تشادي لكل ما هو جديد، وإلى اللقاء.

Sa wazia de giga mortato zo e sa de si e carra di chat e tetrogene. Anyana radio medil in labra tanda minani yum lara. I know you manage a kema yum hamsa. I know sausana jekanga. Sana delfeno e shirin terasi sit de labra tanda minia gujuku. Labra tanda minia druko. I know president. I know hamang. I know hot. Autorité des médias et des auteurs visuels in the gamere himaino oskinga yerkin rapport en herimaino activité en arana genna enana manaza mohama genna ganna yerkin ke bodolanga a kar pale tumar terni okro durte lan prezana hamanga alime asaiden ali a yerkin herimaino activité en arana genna genna sasana no sana delfeno ishirin hamsanga tegana odukuro ina ogina ragena ganna durko ina hamanga tegana bodolan wasa chenni tera para bodolan ana odur murane ge oduro krena ron herema ina hamanga gaina ganna wasa chenna tera para manena farne ago ina herema hamanga shuga herema ina zani paino tagaddum dolan ejarim aino ni enenga economy yani iqtisad ni dolan ina ragena enara nono enara dolara nga ganna durko activity hiramara ganna dilli da agu gainin terbara ayno ayno preda ayno hamanga ayno halime asaiden ali faragre mtannana onuna hirama ayno are dilli da gendre jekin terbara yim ayno bada ayno enano resan sama ayno ayno shabanga ya gura arshugu saga cheke tajiran ayno resa sama general ayno shabanga ayno chef de gouvernement ayno premier ministre mere yerkeni odur ya kano bureau ayno amare san sama genda ke te terni odur siya shondo bureau terni za ina ayno resa sama shama odur bureau ayno bo durko za ina ma hermende chika dil raini tajiran ayno chef de gouvernement ayno I know chef de gouvernement Alame Halina, Mere Udirkin, Hiremano, Ama Gandichika Dil Rain, Hiremano Burtirin, Inano Gandichika Burtirin, Terbara, and a Premier Minister Fargre, Onoya Chure, Saga Chicken, I know Resan Sama and Shabanga. Tajiran, Ono Arshugu, Ya Awa Arshugu, Ekip, Eskina Crede, Ekip Eskina Karga, I know the Samorsa Fogona, Druka Hirmendigin. Dosa mursa fa durko hirimende ga ama shaba gora ga na resan sama gendra hinna da ago gendigin ama mesil ama refugee ama agar ama refugee ama ro nomad ama inda dur ka rer kinde no ago tekanda ga amara ganna lesa gendre shin janib aya ganna shaba ganna lesa operation no hisab shaba gendere teker anu resan sama shaba tozugin enara ganna okro dur ziyara ganna I know dur in aragana dilida nuki terbara ya aragana kar nyemener ayno zulona ayno nyemen gana bosabo ngelke zulon nyana gotrona na gono are bosabo ngelka gana terbara inano janib inan bosabo ngelka re ke gurur inano aksida inara gana gortekin enana aksida na gortok ke gurona amma gona amma gura gana ago swago mere dilli hanandin kayo corona amara wutira ba dida inana benda inara wutira no ba boda go endega inara gana kayo corona manana circulation da chukore complication inara soba da burga endegin ena janib adur ko ina shisha didin tajran awo go trauma kayar nya menar men go trauma munda gana bo sabangelke masala ino go trauma ino dur kilesum zulana ino kilesum draga ino kar ino rompa ino di october endega janib ino abu hamama ino dur gotrama en walian gotran korana sheke adug na bosabo ngelke gotrama amre daniore ago gotrama guru gonna der bosabo no gotrama mere derim yasko mere derim gotrama gonna der bosabo no en kuru beyin janib ayno enano gede chika temre ene ilahi yashin enano gende chika wala yu wala gortre wala eno wala ono gorte enano gende chika amara wutira badida tere gende chikin wutira badida amara bendida boda ngelke ago basabo enara goendore ago enara ganna dilli da truna ago foendere gotroma da basabo rengelke ndore ago basabo gonna kegurur ago kegurur witira gura ganna odduri yerkendore ago witira gura ganna frene didin frene da witir ago tango tusuga ter didin enare janib ayno gotroma mere burjin sharishin
تاجران او كرانو جيكن على سيركلاسيون انا امر وتيرا بان او وتيرا بان انا وتيرا انين غين دغا بصابو غين دغا زلوما مربور شاتيشين كيغورو فيتيس بير تشارك غين بير تشاركور غو تروما دا اكسيدان انارا غين دي تشيكين كيغورون انارنو غين دي تشكا غنا انا غاي كورور او وتيرا غورا غنا بينو اغو وتيرا غورا غنا اني دي دي باش دي دي وتيرا غنا باش ني دي دي ني وتيرا غورا باش دي دون باش وتيرا دوكو اغو دي لي توند نير بو سابو غنا بين دير كانو وصل كيندا وصل كيندا وتيرا لامو غنا بور لامو غنا بور اني غني تشي لامو غنا بورو غنا غترما دا بين دير غترما دا بين دير غترما غنا جاكن تاجران حالا نو وكرا جيكنار وتيرا نو بينور بير تشاركي كيم بير تشاركيره اما غورانا وتيرا مره دلي هنان دين ام غورانا وتيرا مره فرين دلين دان انا غورا تيري اسبابا نو اكسيدا بيغ نا غيني كين كاي غورور حالا نو وكر جيكن يو مشل يي دوره اما غورا غنا ما بين ديدا وتيرا با ديدا غوترو ما دا تشاركي كير ان غورو زبر دينر وتيرا موتي غنا غو دا واير اكسيدا ينا را غنا دلي غندي كين تاجران حالا نو وكر جيكن اما رانو ميرا نو ارد سما نيان نيانا دلي دا موسيريا مو غينيد اغو دلي هريما نو غندي غا تيدر كو دلي دا نو كين تر بارا اغو اريا نو يركندير بيركير يركندير اغو اردير كوتروما نو كوتروما چونچنتيغا اريا نو هريما دلي غندي كين هريما نو غندي غا اريا نو او دور بيركير يركندير يالا هندا اما هندا با هندا غنا سوپيري كوتروما دا يركندير هريما نو غندي كيكا هريما نو كوتروما چونچندير ان نت كير اغو كوتروما داننه كي كوتروما غنا بوسابو اينين دان ادي نو زوري كوتروما داسا ساتي نو نو كوتروما غنا بوسابو نلك اسباب ته حالا نو ته دا جکنا انکه گندرگین حالا نو ته جکنا حالا نو ته جکنا اوگو انا انا ایلا نظام ترا گندگ نظام نو گندگا اینی امارونو بنه امو وتیرا باد دا گنا انیانا ز اینی یرکندیر انیانا اینو گندیر شروط نظام گندیر انیانا اینو گنا سانسیو گندیر اینی انارونو انار او دی دوره ته ارشگو گترما گدین تاجران اما اري ارنو يركندير بيركر وتيرا انا دي دي يركندير بالل انا انا غنا وتيرو غوترم چونچندي والا اما اري ارنو هي غوترم چونچندي وتيرا انا ري چانچندير وتيرا مري راغو ميري چنهدي وتيرو غوترم چونچندي جانب انو حالن دا جيكنا حالا انو دا جيكنا تاجران غوترم مري غوترم ديرگه دي نشين غوترم مري حكومه يركيني هيرما گيني گورسر گيني گورس بير گيندره تاجران گوترما اینو گیننا ازباب مزا شابا میره که گره دا گوترما چارکر گره اینو گوترما میره سو پیر بسابن گل کنگا ته میره دیلیشین انگیانا اگو انگالا ما دیلی ناویره امارانو بینه امارانو اگو موته اینا را دیده گنا انگیانا دیلی نا انگالا ناویره زا گوترما میره ظلمه میره تقدم اینو دولم اینو ظلمه میره آیرشگو انگیانا دا ظلمه میره یرکنه تاجران ازباب اینو اما چادینا گرا گنا کهر یرکنده ره او دور نی آرانو خاری چرتو گننا او دور خاری چرتو آره پر نی خاری گننا او دور وگف کنده گنی این نیزین اسباب این نی اسباب ما گنا اما چه دیان نظام اینو رگل ما اینو نگ دوانگا ولی رگل ما این سیتی اینو نگ دور اما چه دیان هندین تاجران اینو منستر اینو خاری گنا مرنا کاری شگو نظام نکن اما را ارشیندی گنا اگو اینه گنده اند اعیانا اگو سانسیبیلیزاسیون اعیانا توی گه کنده ری زاری با اینند ارشینو میره ینا را نظام گه اینگا تدر کدیلی دان تاجران اینو سکرتر اینو جنرال اینو مینیستر اینو خارجی اینگا اینو جام اینو سرمانا جام بی اینو گلیم گلینگار مرنا ایواستی ایوا ایواسیس مرنا نوکینی آرشیگو کمپانی های گندره را اما را نو ارشیندیگا گنا تیویه دیلی گه چنده را آرشیگو زن مرک چادن ارشینو دورنی خارج کرو اینه نظام اینو خارجی اینا را گنا دیلی اینه او دور آره پورا نیا کرا درکو دیلی اگو نظام تنگا تی درکو دیلی دا نوکی تاجران اینو سکرتر اینو جنرال اینو منیستر اینو خارجی اینا اینا را نا آجانس اینا اما را ارشیندیگا مرانا مرکی اگو تاون گنده ره دلی امارونو ارشیندیگا اینا جانب اینو سانسیبیلیزاسیون اینا رانو تویه گه کندر اینا را گنا دلی دا فهم کندگا ته درکو دلی دا نوکی لابر تندا لابر اینو زلونو ارا برا زلونو ازا گندگا لابر تندا ارا ته زوره لابر آن جحسن یندران تلم گیوز آن کران یندران که ارسال محمد سال ساگا که اگیدی رو گبرن گرده را دونا کندگره

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، حلقة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان. والآن نحن في الحلقة الثامنة التي نتناولها معه. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا دكتور، في الحلقة السابعة الماضية حدثتمونا عن الهجرات البشرية القديمة إلى حوض بحيرة تشاد، واليوم في الحلقة الثامنة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد، ما هي الآثار الاجتماعية والثقافية والدينية التي أحدثتها هذه الهجرات في حوض بحيرة تشاد؟
2: شكرا الدكتور عبد الصادق. فأن هذه الهجرات التي تناولناها في اللقاء الماضي هي هجرات قلنا بأنها شملت عدة جماعات جاءت من الجهات الثلاث، من الشرق والغرب ومن الشمال أيضا. فهذه الهجرات تركت بصماتها الثقافية والاجتماعية والدينية في المجتمع الذي عاش فيما بعد فيما عرف بحوض بحيرة تشاد. فاجتماعيا قد تكونت جماعات في حوض بحيرة تشاد، والجماعة التي تكون مجتمعا هي تسمى مجازا جماعة من الناس خاضعين لقوانين ونظم عامة. فلو درسنا المواقع الأثرية والمستكشفات الصخرية في تشاد نجد أن هذه الجماعات كانت تتواصل اجتماعيا، وأيضا أن القرى كانت مسورة حسب آثار الثاو، كانت مسورة ولكن التواصل بينها كان معروفا، وهو ما يدل على أنها جماعات منسجمة ومحافظة اجتماعيا. فلذا ذكر جان بول لوبيف بأن الشعوب التي هاجرت إلى حوض بحيرة تشاد واختلطت بالعناصر السوداء، وذكر بأنها وثنية، هذه الشعوب اختلطت وشكلت نوعين من البشر، النوع الأسود والنوع الأبيض. لماذا؟ لأن الشعوب التي جاءت من الشمال كانت بيضاء، والشعوب التي سبقتها في حوض بحيرة تشاد كانت شعوبا سوداء. والحاميون أيضا لديهم شكلين، الشكل الأبيض والشكل الأسود. فلذا اختلط الحاميون والجماعات الأخرى والساميين اختلطوا في حوض بحيرة تشاد وكونوا نموذجا جديدا. هذا النموذج هو نموذج فيه نوع من السواد ونوع من البشر الفاتحة، وهو ما نراه الآن على خارطة الأرض التشادية والكامرونية والنيجيرية وغيرها. فلذا تولدت بسبب هذه الهجرات جماعات اجتماعية، فكانت الأسرة القوية هي التي تسمى الدولة باسمها. مثلا الساو، قد يكون لأسرة قوية فسميت الأرض كلها ساو، وهذا معروف لدينا كبشر، السعودية لسعود، والشخص يمكن أن يتحول إلى دولة إذا كانت الأنظمة ملكية. فلذا اجتماعيا عاشت هذه الشعوب وانسجمت في هذه الأرض وتعايشت وأنجبت مجتمعات. هذه المجتمعات هي ما شكلت لنا الآن الشعوب التشادية التي تعيش حول حوض بحيرة تشاد. فنجد الشخص الذي يميل إلى القارة الآسيوية خاصة إلى المنطقة العربية، وشخص يميل إلى الأراضي الصحراوية، وشخص آخر هو سوداني ينتمي إلى قرب إفريقيا وشرقها ووسطها. فنجد هذا التنوع موجودا الآن في تشاد، لأنها كانت معبرا للبشر الذي يأتي من الشمال، من القرب، من الشرق، من الجنوب، كانوا يلتقون حول حوض بحيرة تشاد. فلذا المجتمع التشادي الآن لم يأتي بالصدفة، لما جاء الفرنسيون ودرسوا هذا المجتمع رأوا بأنه كان مجتمعا متشابها فجمعوه في دولة واحدة، وصادفت السياسة والطموحات، الطمع السياسي صادف هذا التشابه بين الناس، فأصبحوا الآن في دولة واحدة وتاريخهم تاريخا واحدا. فلذا أن الأثر الاجتماعي كان موجودا في حوض بحيرة تشاد نتيجة لكل هذه الهجرات. فالآن نجد الفولانيين من الويندال، ونجد العرب القحطانيين، ونجد العرب العدنانيين، نجد من هم يشبهون المصريين القدماء كحتشبسوت وغيرها، ونجد من يشبهون المرويين. إذن كل هذه الشعوب هي تشكل لنا القبائل التشادية والإنسان التشادي الذي يعيش على هذه الأرض. في ناحية المعتقدات، هذه الشعوب المهاجرة نقلت معها معتقداتها. مثال ذلك أن المصريين كانوا يعتقدون بالشمس وحكم أوزوريس وورع آمون، كله حكم يتعلق بالشمس. ففي خلال بعض الدراسات التي قمت بها رجعت إلى نفسي وقلت لماذا المصريون القدماء يرمون أسنانهم اللبنية نحو الشمس لكي تهبهم أسنانا أجمل وأخرى؟ لماذا أنا أيضا في هود بحيرة تشاد حينما كنت صغيرا قمت بهذه الحركة نفسها؟ فلذا حتى عبادة الشمس التي عبدت في مصر كما ذكرنا في اللقاء السابق قد نقلها المصريون القدماء ونقلها الهكسوس إلى هود بحيرة تشاد. وأيضا استخدام الحيوانات في المعتقدات لدى الكوشيين المرويين، فالكبش قد عبد لدى المرويين والحيوانات الأخرى أيضا عبدت. والآن في المستكشفات التي استخرجت من داخل الأرض التشادية وجدنا نفس هذه المعبودات موجودة في تشاد،
1: الكبش
2: والمخلوقات الأخرى كالأبقار كلها موجودة وهي عبدها المرويون. إضافة إلى ذلك، يعني
1: كيف تمثلت إبادة هذه الحيوانات في تشاد؟
2: هذه الحيوانات يعني الإنسان دائما يميل إلى الشيء الذي يتأثر به. في الهند مثلا لما كانت الأبقار تعطيهم اللبن وغير ذلك عبدوها. الكبش هنا في تشاد وفي في في في السودان، في شمال السودان، هو غال جدا. وحتى إذا خرجنا إلى المطاعم نجد الناس يحبون لحوم الكباش أكثر من الأبقار وأكثر في بعض الأحيان من الإبل. هذا في القديم من الزمان في حوض بحيرة تشاد لما كانت هذه الحيوان الموجودة بكثرة اهتم بها الناس فعبدوها، مثل ما عبدوا الثعبان وبعض الحيوانات التي خافوا منها أيضا عبدوها كالأسد مثلا. فالآن في تشاد إذا رجعنا إلى التراث وخرجنا من العواصم وتعمقنا في القرى والبوادي ربما نستمع أمورا كثيرة. بعضهم يقول الأقرب جدنا يجب أن لا تقتل، وهو يصلي ويصوم، لكن رسخت هذه الأفكار في العقل وظلت مستمرة إلى يومنا هذا. إذن المعتقدات التي اعتقدها السابقون والذين هاجروا إلى حوض بحيرة تشاد أثرت في الإنسان التشادي حتى الآن. في بعض المجتمعات في تشاد الآن حسب ما ذكرنا في اللقاء السابق أن التشاديين كانوا يحترمون المرأة ويسمون باسمها ويحترمون النسب الأنثوي. في بعض المجتمعات الآن يحرمون زواج بنت الخال لأنها أقرب إلى الأم، وهو احترام للأم. هذا ترسخ نتيجة للمعتقدات القديمة التي سادت في حوض بحيرة تشاد. والجهاد في السفر،
1: نعم،
2: هذا معروف لدى العرب في اليمن. الشخص إذا أراد أن يسافر في بعض الأحيان يأخذ حمامة ويتركها تطير، فإذا اتجهت إلى الاتجاه الذي يريد أن يسافر إليه يقول هذا الاتجاه، هذا السفر مبارك. إذا اتجهت اتجاها عكسيا يتخلى عن السفر. كل هذه الأمور موجودة الآن في المجتمعات التي نراها الآن، في المجتمع التي نراها الآن هي عبارة عن موروثات كانت قديمة قدم التاريخ التشادي. فلذا كل المعتقدات التي كانت في تلك البلاد جاءتنا نتيجة لذلك. حتى الرسالة المحمدية لما جاءت إلى هذه البلاد جاءتنا بشكل أسرع، جاءنا في القرن الهجري الأول وخاصة في 46 هجرية. لماذا؟ لأن الناس يعرفون هذه المواقع وسهولة الاتصال بها، وأن هناك مجتمعات توجد في حوض بحيرة جاد سهلت التواصل مع مصر ومع شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وغيرها، وأيضا مع البلدان العربية. ويوجد درب الأربعين. درب الأربعين هو درب قديم جدا، لا أحد يعرف حتى الآن متى بدأ الناس يتاجرون عبره. هذا الدرب انتقلت عبره الكثير من الثقافات والمعتقدات. إضافة إلى ذلك، يعني من الناحية الثقافية، فقد نقل المصريون الكثير من فنونهم إلى تشاد، خاصة في البناء. كنا نتساءل قبل سنتين لماذا لا يوجد في الأرض التشادية مباني كما يوجد في البلدان الأخرى، وكنا لا نعرف هذا الكلام، لكن استكشافات العلماء الأوروبيين الأخيرة قبل سنتين أثبتت لنا بأن هناك مدنا بنيت بالطوب الأحمر في فترات قديمة جدا. هذه الثقافة يعني برع فيها المصريون، وأيضا لدينا التقويم. التقويم جاءنا من مصر، والآن يوجد لدينا في تشاد تقويم حسب المجتمعات وحسب القبائل، ونسمي بالأحداث الكبرى. والناس قبل مجيء الرسالة المحمدية وقبل مجيء الأوروبيين في التقويم الجريجوري كانوا يعرفون يقيمون الناس، فيقولون هذا أكبر من ذاك، وهذا يعيش عاش 80 عاما وغير ذلك. كانت هذه التقويمات كانت معروفة في جد، وأساليب النحت والرسم، كل الرسم الآن الموجود على المرتفعات والجبال في جد رسمه فنانون. أولئك الفنانون احتقوا بالحضارات الأخرى، نفس الرسوم هذه كانت موجودة حتى في مصر، وموجودة في شمال أفريقيا، وموجودة في بلاد اليونان وفي الصين. إذن الثقافة التي تثقف بها المهاجرون إلى حوض بحيرة جاد رسخت ثقافة جديدة في هذه المنطقة. هذه الثقافة الجديدة رسمها التشاديون على المرتفعات، ورسموها على شكل مصنوعات، واستخدموا الحديد. استخدام الحديد عند مواقع الساو يعود لأربعة آلاف سنة، واستخدام البرونز واستخدام الفضة والفخار، كل هذا الفن وكل هذه الثقافات هي عبارة عن علاقات قام بها أجدادنا مع الحضارات الأخرى التي تشكلت في القارة الأفريقية وخارجها.
1: نعم دكتور عثمان أحمد عثمان، طبعا نحن في الدقيقة الأخيرة لاختتام السلسلة من الحلقات التي بدأناها معكم، في دقيقة لخص لنا خلاصة ما قلناه في خلال الحلقات الثمانية التي سجلناها معكم.
2: شكرا دكتور مرة أخرى. فالتاريخ التشادي، أقول لكل التشاديين أن التاريخ التشادي هو تاريخ زاخر بالمكتسبات الحضارية، وأن التشاديين قد عاشوا في هذه الأرض منذ آلاف السنين وما زالوا يعيشون فيها، وقد خلقوا علاقات مع كل العالم المتحضر، وجلبوا الثقافات الأخرى، ونحتوا وصنعوا البرونز وصنعوا الفخار ورسموا على المرتفعات. كل هذه المكتسبات يجب أن يستفيد منها الإنسان التشادي المعاصر الآن. ويوجد أيضا طريق في جراب، هذا الطريق يربط بين حوض بحيرة تشاد وبين النيل في مصر، فلذا بإمكان الشعبين التشادي والمصري إقامة علاقات اقتصادية على هذا الممر الطويل الذي فيه بحر قديم يسمى بحر تشاد القديم أو مير باليو تشاديان. هذا البحر القديم إذا استقل الآن كمشروع تنموي وتحول اقتصادي بين الشعبين التشادي والمصري، أعتقد بأنه سيغنينا عن الكثير من الذهب وعن الكثير من البترول. نعم. فلذا أوصي التشاديين بالاهتمام بتاريخهم، وأن يرفعوا رؤوسهم أمام العالم بأنهم ليسوا أقل من المصريين والفراعنة والرومان وغيرهم.
1: نعم شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم في خلال هذه الحلقة وهي الحلقة الثامنة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، حيث حدثنا في هذه الحلقة الأخيرة عن الآثار الاجتماعية والثقافية والدينية التي أحدثتها الهجرات إلى حوض بحيرة تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، كما نجدد شكرنا مرة أخرى إلى الدكتور عثمان أحمد عثمان في تقديم البرنامج، برنامج صفحات من التاريخ، في تقديمه عبد الصادق علي أحمد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات الخاصة التي تقدمها الإذاعة الوطنية الشادية. في الحلقة دي ندورنا حجو في الأمراض اللي بتصيب إيال الدكاك في وقتنا البرديدة، وقابلنا بعض من الأوين الجوفي لبتان بإيالهم المرضانين. بعدك من جينا ندورنا حجو مع دكتور جوري داجي وبيخدم في مستشفى الأم والطفل ويحج لنا في أمراضنا الإيال الدكاك في وقت البرديدة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: دكتور، في البداية ممكن تورينا أنت يا دكتور للمستمعين؟
1: أنا اسمي دكتور جوري داجيا، أنا دكتور نيال الدوغاك، أنا خادم في الأوبيتال ميرانفان.
0: دكتور، أنا لأن نشوفه في وقتنا برداي ده الأمراض دي كتير لإيال الدوغاك، ما لك ده زي ده؟
1: ألو، عشان هما إيال الدوغاك ده ما نورمال ما في الجلد أيمان عدم ده إن ده سيستم واي يقدر كان برداي فيه يبقى جلد يبقى هامي، كان جلد هامي يبقى بارد. لكن يلا دوغاك دما اندوم غودرا دا دابا جاي سي كان بارداي جاي غودرا دا كان ما كتير دما يدوري سو اكيليبر دا وشغل اخر كل في انا يلا دوغاك دا كيت بي بارداي كان كتير همان سيستم اخر في غانا دو سيستم ايمونيتير دا لي بروتيكسيون دا كونت لي الفيروس دول بكتيري دول يلا دول لما اندوم كتير دابا كان بارداي جاي دا ما اديل كتير لي يلا دو دباس مهم لي ابو ام بيبي دول يدسوم خلق عديل لي ماشي لو برداي
0: يلا دوك دا في وتنا برداي دا مرض الكثير الكيسه ولا شنو
1: الو مرض كثير كيسه دا الزقمه والزقمه كان ما داوينا اجلا يمشي في الانفشفش يسي شغل الغن دو انفيكسيون ريسبيراتوار انفشفش يبقى يلمس ويدين دول لو كل في البرونش فوالا كان ما داوينا اجلا يمشي ينتي مرض مشكل كي
0: مرات ده نشيف وزقمة ده يقول كتير مرة اللي يلا تقول ده في وقت أنا برداي ده.
1: أيه سي زقمة ده كتير في وقت البرداي، لكن مهم لي زقمة ده كان بدا مهم لي يمشو بيا ولا أبا يودو ولا دالي دكتور أجل يشفى كان يقدر يدوي لي وقف وشغل آخر كل مهم ده كان بدا ده لي en fait abou yalad wala am dessous khalak dol al adil bet hami da isaida
0: farfada yel dogak da indum zukma wa indum pali kul nadruna arf kif kada pali wa da zukma jan maldu hilaf
1: hu fi kan zukma hu zukma na al waidin yajibi bardai sakit allergy al asasi kul fi hu zukma al yajibi be virus dol kul fi zukma al be asasiera ودا حراره ما في لكن زغما البيفيروس دا وايدين ديانتي حراره دونك دا الي حراره في دا الي تجولي دكتور يشفى اسكو هو شغل اخر في ولا هو زغما بس انت حراره دا دكتور يعرف
0: ايال دوك دا في برد وقت انا برد دا كيف كانك نحافظوا عشان مرض ما يسوي له
1: الو دا شغل المهم دا لي يا عبد الله كلي يدسوم كلق العدل كلاغ الساكيد يدسو انا بارداي كلو يدسوم لو كابوش لي راسوم دا كلو بيان فيرمي دا يسايدوم لي ما يشلو بارداي وبيت كمان كلي بيت دا يبقى هامي ولا فينتر متفرتي بارداي عندو كل فوغا ويلا دوغاك دا ما يقدرو ما عندهم غودري ور اي بارداي جاي سويني وي نوم كان انتي باران ما فكر يكوتا لو شوكولادي لا ولدا يشيل البرداي ويبقى مرضى
0: ومثل اكل وشرف انا المي دور دول هناهم شنو
1: اكل ده مهم عشان شنو اكل يسي ولد يشيل كيلو شيء وكان شالا كيلو في اكل لا يلقى شغل غنى دو كالوري دونك هو كالوري ده كتير ده يبقى الفضل يبقى لنا مش الجريسكي مش الدين والدين ده يبروتيجي ولد لي بارداي دا الواي الاخر دا اكل دا مهم عشان كان ولد كان اخل سيستم ايمونيتير علي بروتيجي هو كونتر فيروس دول بكتيري دول كان ولد كان اكل اديل هو سيستم ايمونيتير انا فوق دا يساعد كل لي ما يشيل انفيكسيون دول وكان المي شرب اديل لا يسي في انفاش دول يبقى هميد اديل لي ولد ما يسي انفيكسيون ريسبيراتوار كله
0: وما تاكي مثل كي شفناك نظام هنا ما عجبنا ودو لبطان ده ما تاكي
1: كان حرارة جاي ما جاي نفس أدل ودو بيتال ما تاكي بيت
0: فرفوال

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في راديو التشاد. المستمعون الأفاضل، تشير ساعاتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أوناما. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم 22 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة الموافق 5 من شهر أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وأقل ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعين الأعزاء، يخدمكم خلال 45 في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابر موسى، وفي طاولة المراقبة الفني أجدي روبرت، وفي الهندسة الصوتية وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، إلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابونا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، أسعد الله مساءكم من راديو تشاد، نهيئكم وهذه هي العناوين. بدعوة رسمية من نظيره التشادي رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي للعام 2026 والتي انطلقت فعاليتها صباح اليوم. ورئيس الوزراء السفير اللميها لينا يستقبل الوفد المشارك في الدورة ويؤكد أن تشاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. ورياضيا، الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساحل العاد حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت، البطولة الإفريقية لدون 18 عاما والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساوة. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإلى التفاصيل. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة وفي متابعة تقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التهرير بالإذاعة الوطنية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس. فقد استعرضت الزميلة عز علي اللومة في ورقتها التالية السيرة الذاتية للشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة من قيادات سياسية وعسكرية ومثقفين من أبناء تشاد.
2: من أبرز القيادات السياسية التشادية التي عاصرت إعلان الاستقلال في 11 أغسطس عام 1960 فرانسوا تومبالبي الذي يعد أول رئيس لجمهورية تشاد بعد الاستقلال، تولى قيادة الدولة الحديثة في 12 أغسطس عام 1960، قاد مرحلة نقل السلطة من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة التشادية. ولد فرانسوا تومبالبي في 15 حزيران يونيو عام 1918 بقرية بيسيدا بولاية شاري الأوسط جنوبي البلاد. بدأ نشاطه في النقابات العمالية المحلية ومن ثم انخرط في السياسة خلال الحرب العالمية الثانية، مما أبرز التزامه المبكر بالتغيير السياسي. ومن أبرز الشخصيات السياسية آنذاك فيليكس مالوم، وهو ضابط وسياسي بارز عاصر فترة الاستقلال وأصبح لاحقا رئيسا للدولة عام 1975 بعد الإطاحة بحكم الرئيس فرانسوا تومبالبي، ويعتبر فيليكس مالوم ثاني رئيس لجمهورية تشاد. غونتشومي ساولبا هو أيضا أحد أبرز الشخصيات السياسية والتقليدية في تاريخ تشاد، لعب دورا بارزا في المرحلة التي سبقت الاستقلال، كما كان ساولبا من أبرز الفاعلين في الحكم الوطني حيث شارك في التحالفات السياسية وأسهم في بناء مؤسسات الدولة. شغل العديد من المناصب منها رئيس الجمعية التشريعية ورئيس الوزراء. غابرييل ليزيت من أهم قادة الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي، كان له دور محوري في تمهيد الطريق إلى الاستقلال، وهو أول من أسس حزب التقدم التشادي عام 1947. تقلد العديد من المناصب الإدارية منها نائبا عن تشاد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومن ثم أصبح رئيس مجلس الحكومة، له إسهامات في ترسيخ الوعي الوطني. لول محمد شوا، رجل دولة وسياسي محنك، تولى منصب رئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية. انضم خلال الحرب الأهلية إلى الحركة الشعبية لتحرير تشاد، وفي عقاب مؤتمر كانو للسلام أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية. ويعد لول محمد شوا أحد القادة الذين سعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الأكثر تعقيدا في تاريخ تشاد، وهو من الشخصيات التي تركت بصمة في مسار التعددية السياسية والعمل البرلماني. جان باتيست من القيادات السياسية التي قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهمت في صياغة الحراك السياسي المعاصر. أحمد قلام الله رئيس حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية وأحد القادة الفاعلين الرئيسيين في الخارطة الحزبية التشادية، تولى منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في فترة ما قبل الاستقلال عام 1959 وسط مرحلة ائتلافية حرجة من تاريخ تشاد قبل تسليم السلطة وإعلان الاستقلال. إلى جانب الشخصيات التي استطعنا حصرها في هذا التقرير، هناك قيادات عديدة من أبناء تشاد كان لها دور كبير في بناء الدولة الحديثة وتنظيم الحركة السياسية الديمقراطية، كألو طاهر، أحمد كوتوكو، وأبو ناصر وغيرهم.
1: بإشراف من رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا، انطلقت بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، والذي جاء تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي.

0: محمد عمر إدريس حاضر افتتاح أعمال الدورة وأفانا بالمزيد.
1: تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، انطلقت بالعاصمة إنجمينا أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري، مناسبة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى وعدد من أعضاء الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد أنبدو محمد كلمة أوضح خلالها أن اختيار موضوع هذا العام جاء نتيجة لإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة، ويمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية تسهم في رفع مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. وأضاف رئيس المجلس أن الدورة الثانية للمجلس تستفيد الجلسات من عروض علمية رفيع المستوى تتناول 15 محورا رئيسية مع دراسة عدد من النقاط المتعلقة في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيمة ورؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. يذكر أن انعقاد هذه الدورة تأتي في سياق جهود تشاد لتعزيز أداء القطاع العام، حيث بات التحول الرقمي أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الحوكمات الأفريقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية وترسيخ مزيد من الشفافية والفاعلية في تسيير الشأن العام.
0: هذا وقد استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري والوفد المرافق له، وذلك بعيد مشاركة الوفد في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الجادي. كان ذلك بحضور رئيس المجلس أحمد بدو محمد وبعض معاوني رئيس الوزراء بالأمانة العامة. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: بدعوة رسمية من نظيره التشادي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد بدو محمد، فقد جاء إلى البلاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري على رأس وفد رفيع، حيث شارك هذا الوفد صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2026 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي. وبعيد المشاركة حظي الوفد الجزائري بلقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، لقاء جاء ليؤكد متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين تشاد والجزائر في شتى المجالات، والتي منها تعزيز العمل الاستشاري والمسار التنموي بما يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين. معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا وخلال اللقاء أكد للجانب الجزائري أن تشاد بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تولي اهتماما خاصا بالشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. هذا وفي تصريحات له عقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري قائلا:
3: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
2: هذا ونشير إلى أن المجالس الاقتصادية

0: والاجتماعية والبيئية في أفريقيا هي هيئات استشارية وطنية تضم ممثلين للمجتمع المدني والنقابات وأرباب العمل، وتهدف إلى تعزيز الحوار المدني والسياسات العامة وتقديم المشورة للحكومات.
1: صحيا، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد، نظمت ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصحة بتشاد. وترأس افتتاح أعمال الورشة التي كانت صباح اليوم بفندق الصداقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، بحضور عدد من المدعوين منهم عبد الكريم عبد الله النو الذي وافانا بالتفاصيل.
2: يعتبر مجال الصحة من أهم المجالات الحيوية بحوض الصدد تجيء الورشة التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري بهدف المصادقة على استراتيجية وطنية شاملة لمجال الصحة لعام 2026 عام 2035، حيث سهلت أعمال الورشة بكلمة مدير منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد بيتر بلر، قال بأن هنالك تحديات صحية كبيرة تواجه قطاع الصحة تتطلب تعاونا وثائقيا بين الصحة البشرية والجهات الفاعلة في مجال البيئة والثروة الحيوانية، شاكرا الحكومة التشادية وشركائها على التزامهم التام بتعزيز الأمن الصحي على الصعيد الداخلي والخارجي. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أوضح في الكلمة الافتتاحية للورشة بأن الحكومة التشادية تؤتي أولوية خاصة لمجال الصحة، حيث قامت بإنشاء منصة كهيئة وطنية تعمل في مجال الصحة طبقا لقوانين منظمة الصحة الدولية من أجل وضع خطط وطنية للأمن الصحي وتعزيز التعاون مع مجالات أخرى كالثروة الحيوانية والبيئة، مضيفا بأن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس أديبي إتنو يسعى دائما إلى ضمان الصحة والرفاهية للشعب التشادي، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة القصوى وتطبيقها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة يشارك فيها مناديب من 3 وزارات وهي الصحة العامة والبيئة إضافة للثروة الحيوانية.
1: وفي سياق ذي صلة، قدم المدير العام لمركز مراقبة جودة المواد الغذائية البروفيسور سودي عمر جبريل، قدم حديثا صحفيا بمكتبه تناول فيه الدور الذي يقوم به المركز في توعية المواطنين بخطورة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في البلاد. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه.
3: سكوك دارا براقب المأكولات بقدر بلعب لما انتشر المرض الكوليرا دا. والشيء المهم، المرض الكوليرا دا شيء زي بينتشر دا من المأكولات، من الألم دا كان كونتامينيه خلال جراثيم يسموه فيبريون كوليريك دا، خلال نادم شرب الألم دا المرض دا بكربة. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم ما نظفنا المرض ده بقدر بكرمنا كله. اليدين كلنا بغسل يدينا بالصابون، اي كمشه وربيت وبجي باكل كله واجب بغسل يدينا بالصابون ده، بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء اخر المهم ده؟ اودي جافيل. الاودي جافيل اللي في السوق كثير وما غالي، هو ده مهم جدا. مهم جدا شنو؟ كير وايد بس انا الكافيه ده وايد بس نصبوه في 20 لتر انا الالمي ده، كان من الفراش، كان من البير، كان من الريزو انا ديستريبيسيون بيبليك كله، كان سبينا كير وايد بس الصغير انا الكوافير سبينا في 20 لتر، بتدمر الجراثيم ده كله، الجراثيم البسيل الامراض مرت انا الكوليرا. وبقدر بتان الالمي ده كله بحمو، كان همو كله بقدر بحامي بديتري يعني بقتل الجراثيم ده. لكن المهم ده الاوريجافيلا هو شيء مهم جدا، وده بس الشيء المهم ده يعني شنو؟ ننظف اكلنا ده، نوقف المرض ده ما ينتشر.
1: وبوزارة الشؤون الخارجية، عقد ظهر اليوم اجتماعا تحضيريا لخبراء الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية، والتي جاءت تحت عنوان ما بعد التعاون، رؤية استراتيجية مشتركة. الاجتماع حضره الأمين العام النائب بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المشاركين. تقرير عبد الله هارون، فيه مزيد من التفاصيل.
4: بمشاركة خبراء وطنيين جاء اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بعد أقل من 12 شهرا من انعقاد الدورة الثالثة للجنة التي احتضنتها القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين وتبني رؤية تشاركية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التشادي والمصري. وخلال افتتاحه للاجتماع أوضح الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد عيسى زكريا بأن انعقاد هذه الدورة يجسد حرص قيادتي البلدين على إطفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة التشادية المصرية. من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية المصري محمد كريم شريف بمستوى التعاون القائم بين تشاد ومصر.
5: كنت سعيد جدا عندما رأيت إعلان عن الدورة الرابعة للجنة المشتركة وعنوانها ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة، وهي بالفعل علاقات استراتيجية، علاقات متميزة. اليوم نحن نجتمع هنا لكي نستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بدأناها في القاهرة وباقي مذكرات التفاهم التي تدعم العلاقات الثنائية بين بلدينا في شتى المجالات.
4: هذا وتتواصل أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون وترسيخ علاقات الشراكة بين البلدين.
1: أجديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة التاسعة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. وإلى مدينة كمرى، وبدعم من الحكومة عبر وزارة العمل الاجتماعي التضامن والشؤون الإنسانية، أطلق الأمين العام لولاية مندوجي مازن جيدوبوم حملة تخفيف أسعار المواد الغذائية الأولية لسكان مدينة كمرى، والتي منها يوافينا مراسلنا عمر دحب بكر.
6: جاءت هذه الحملة الغذائية التي أطلقها الأمين العام لولاية مندول في إطار جهود الدولة التي تبذلها في مجال تكثيف الخدمات الاجتماعية، خاصة تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش المشترك لفئات الهشة والأسر الضعيفة. وقبيل إطلاق الحملة، حيث تفقد الأمين العام جماس بدوبوم مختلف مخزون المنتجات الغذائية بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي. ولدى إطلاقه العملية، الأمين العام لولاية مندول أشاد بهذه الكمية المتوفرة لدى أنازا كمرى، مما قد تخفف سبل العيش للأسر الضعيفة خاصة في ظل الظروف السائدة. كما أثنى الأمين العام جماس جدوبوم على جهود الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبنو على تمويله الكامل لشراء الكميات الغذائية التي تساعد هذه الشريحة الاجتماعية من أجل رفاهية السكان والأسر الضعيفة بالولاية. كمرى، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: واقع مرض سرطان الدم بتشاد، هذا هو موضوع تقرير قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، الذي سلط فيه الزميل عبد الرؤوف أيوب الضوء على معاناة المصابين والتحديات التي يواجهونها في رحلة العلاج. نتابع.
7: أمام قسوة بعض الأمراض وفي مقدمتها سرطان الدم، فالتضامن على جميع المستويات أصبح ضرورة ملحة للتخفيف من معاناة المرضى وإحياء الأمل في نفوسهم ومنحهم فرصة حقيقية لمواصلة العلاج والحياة. ألم لا يهدأ، وليالي طويلة بلا نوم، هكذا أصبحت حياة فيرنونغ سوبجيلبو البالغة من العمر 29 عاما والأرملة التي لم يمضي على زواجها سوى فترة وجيزة بعد إصابتها بسرطان الدم، لتصبح طريحة الفراش في منزل شقيقها بهي تكرة تستجمع ما تبقى لديها من قوة لتروي قصتها.
8: لا أستطيع تناول الوجبة في هذه الحالة، أتألم كثيرا، وفوق ذلك فالحر شديد جدا، وأنا أيضا أصبحت متعبة للغاية. فمنذ شهر أكتوبر وأنا أمر بظروف صعبة في هذه الحياة، ولم أستطع أن أفعل ما كنت أريده من أجل زوجي. أنا متعبة جدا جدا، لكن نسأل الله أن يحفظنا ويحمينا من كل هذا.
7: ويؤكد شقيقها الأكبر غاستون لابوت لتكشف الفحوصات الطبية لاحقا عن إصابتها بسرطان الدم.
4: إن معاناتها بدأت بحكة بسيطة ثم ظهرت بثور على الجلد، وبعد مراجعة الطبيب تبين وجود التهابات على مستوى الثديين، فنقلت إلى المستشفى حيث كانت تتلقى علاجات تلطيفية، وأن الأطباء نصحوهم بالتوجه إلى مدينة جاروا في الكاميرون حيث خضعت لعملية جراحية، غير أن حالتها لن تتحسن بعد شهرين من العملية، فاضطروا إلى العودة مجددا إلى الكاميرون، وهناك قرر الأطباء استئصال أحد الثديين باعتباره الخيار الأنسب، لكن بعد شهرين آخرين وهي تقوم برحلات متكررة بين أماكن العلاج والقرية، إلا أن النزيف ظل يظهر باستمرار. ثم توجهت الأسرة إلى مستشفى بمنطقة ليري عملا في مواصلة العلاج هناك، لكنهم أدركوا أن حالتها تحتاج إلى مركز طبي أكثر تخصصا مثل المراكز الموجودة في العاصمة إنجمينا.
7: ولم يكتفي المرض باستنزاف قواها وإرهاق جسدها، بل أصبحت تعاني أيضا من جرح عميق يستدعي عناية طبية ورعاية مستمرة بحسب ما يؤكده شقيقها.
9: في الوقت الراهن لا يزال الجرح مفتوحا ويستلزم تنظيفه باستمرار باستعمال المطهرات الطبيعية، كما يجب تغيير الضمادات بانتظام واستخدام الضمادات الضاغطة عند الحاجة، وفي حال إحمال العناية بالجرح فقد تتعرض بعض الأنسجة للنقر مما يؤدي إلى انعباس روائح كريهة ويزيد من تدهور الحالة الصحية. لذلك نحرص باستمرار على تنظيف الجرح وتغيير الضمادات إلى جانب إعطاؤها المضادات الحيوية والمسكنات لتخفيف من الألم.
7: ومع مرور الأيام تتزايد الأعباء المالية والنفسية على الأسرة التي استنفدت إمكاناتها في رحلة العلاج لتوجه نداء إنسانيا عاجلا إلى أهل الخير والمحسنين.
10: نحن أسرة بسيطة لا نملك الإمكانيات المادية اللازمة، لقد بعنا مواشينا وكل ما نملك أملا في علاج شقيقتنا، لكن للأسف استنفدت جميع مواردنا، واليوم لم يعد أمامي سوى أن أنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن أي مساعدة تمكنني من الاستمرار في رعايتها وتوفير احتياجاتها العلاجية. ومن هنا نوجه نداء استغاثيا إلى جميع أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة لمد يد العون ومساعدتنا في هذه المهنة، كما نناشد السلطات الحكومية أن تتكفل بالنساء اللواتي يعانين من هذا المرض.
7: للتنويه، قصة فيرونونك سبجيلبو ليست سوى واحدة من قصص كثيرة تعكس واقعا يعيشه عددا من مرضى سرطان الدم والسرطان بمختلف أنواعه في تشاد. إن دعم هؤلاء المرضى والوقوف إلى جانبهم ليس مجرد عمل خيري، بل واجب إنساني يجسد قيم التضامن والتكافل.
1: عبد الرؤوف، إلى التقارير التي يؤدها قسم التحرير بإذاعة أبشة، مراسلنا حماد داود تناول لنا اليوم موهبة لاعب تشيلسي الصاعد مهدي عبد العزيز الذي تعود أصوله إلى ولاية وداي.
11: لم يكن الجدل الدائر حول هوية مهدي عبد العزيز آدم جازولي نيكول سوى دافع للعودة إلى المصدر، فبحسب أفراد عائلته فإن والد اللاعب ينحدر من قرية كوجيميرا التابعة لكانتوما جوباك في المركز الإداري لأم ليونة بمحافظة وارا في ولاية وداي، وهي المنطقة التي لا تزال تحتضن أفراد أسرته وأقاربه حتى اليوم. وفي ديسمبر الماضي زار مهدي تشاد برفقة أسرته في رحلة لم تكن سياحية بل حملت بعدا عائليا، حيث توجه إلى قرية أجداده والتقى أفراد عائلته في خطوة هدفت إلى تجديد الروابط مع جذوره والتعرف على موطن والده.
12: ولد ده ولدنا حلالنا، أنا عم مدري أبو ده أمنا واحد أبونا واحد أصغر مني توالي. زيارة كله المهم خلال كم يوم ده كله منات الأسرة كله لما ونصنا تمام.
11: ويؤكد إبراهيم تجاني عم اللاعب أن الزيارة جاءت للتعريف مهدي وبقية أفراد الأسرة بوطنه الأصلي وإتاحة الفرصة لهم للقاء أقاربهم في ولاية وداي، في تأكيد عملي على ارتباط الأسرة بأرضها وجزرها.
13: الله من أصول تشاد، أبو اسمه عبدالعزيز آدم جزولي، بعد انتقل إلى أوروبا تزوج هناك، أم الولد أساسا هي أسترالية، والأطفال دول هم ولدهم المهدي وأخو عبدالمالك وأخته تمراي، طبعا هم مولودين في بريطانيا.
11: أما محمد بشير أحد أفراد العائلة فيستعيد تفاصيل مرافقة مهدي خلال زيارته إلى مدينة أبشة، موضحا أنه اصطحبه إلى أحد مساجد المدينة حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث، بل وتحدث بلغة المبى مع بعض الحاضرين في مشهد يعكس صلته ببيئته العائلية وتراثها الثقافي.
14: لا دي الكرشة زاد أصغر أنا يوم يوم تجمع أنا شلت مجلس سلطة في جامعة الكرشة يا الكيفة حتى نيلا سهلوني قال أنت ولد من وين ولد نشوف ولد نصراني وشلت جلنا في جامعة وفي أنا قلت ده أخونا.
11: وبهذه الشهادات الميدانية التي أدلى بها أفراد عائلته تسعى الأسرة إلى وضع الحقائق أمام الرأي العام وتقديم روايتها الموثقة بشأن أصول مهدي عبد العزيز آدم جزولي نيكول من جهة والده، بعيدا عن التكهنات والإدعاءات المتداولة، لتبقى الحقيقة شاهدة على جذور اللاعب وارتباطه العائلي بولاية والداي. أبشة، حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أما رياضيا كل الأنظار ستتجه نحو قصر الرياضة بساهل العاج حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت البطولة الإفريقية لدون 18 عاما والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أجبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر، وستبدأ المباراة الافتتاحية بعد قليل تحديدا يمكن بدأت عند الساعة 6:30 أو ستبدأ عند الساعة 6:30 بعد قليل. كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة السلة في هذا اللقاء. وفي الصفحة الرياضية المخاوف من تنفيذ قطة الاهتمام بالمواهب الشابة، تتواصل رقم عمل الفيدرالية الوطنية لكرة القدم على تنظيم دورة لاكتشاف المواهب الشابة، وخصص رئيس قسم الثقافة والرياضة حسب الكريم السيد أبازين صفحته الريادية لتناول هذا الموضوع. نتابع.
15: مشية الألف ميل تبدأ بخطوة، وخطوة التقدم الرياضي لا سيما كرة القدم معروفة أنها تبدأ من الجيل الناشئ الذي سيخطو خطواته الأولى في الملاعب ليتلقى التعليمات اللازمة بدءا من البرائم ومن ثم الأشبال والناشئين والشباب، وبين تلك الفئات يبنى مستقبل كرة القدم على مستوى تلك المستويات الرياضية، وبين تلك الفئات يبنى مستقبل كرة القدم على مستوى تلك المستويات الرياضية. تجربة مع الاهتمام بالصغار تأتي مرحلة التنظيم ثم يترك للشارع الذي قد يدعم البعض لفترة من الزمان لكنه ليس المكان المناسب للتأهيل تكويني بطبيعة الحال. النسخة الأولى من بطولة الفئات السنية لدون 17 عاما ودون 15 عاما والتي نظمت في العام 2019 بأبشة وأنجمين تواليا، كشفت البطولة أن مواهب شابة أشاد بها الجمهور دون انتظار رأي الفنيين حراس مرمى ومدافعين ولاعبي وسط ومهاجمين. لكن أين تلك المواهب الشابة بعد مضي 7 سنوات منذ انضمامهم للبطولة التي كنا نوليها اهتماما خاصا بأن تكون طوق نجاة لرياضتنا التي في كل ومضة أمل يكون النور في العمق البعيد عبارة عن شرارة، وكلما اقتربنا منها تصبح سراب في وسط صحراء قاحلة. لكن الأمل آد من جديد بتنظيم بطولة لاختبار المواهب الشابة لدون 15 عاما. يبقى السؤال، ما مصير النسخة الثانية والجديدة من الحدث؟ هل يمكن الاستفادة من التجربة السابقة لبناء مستقبل جديد للرياضة، أم تتمسك حليمة بعادتها القديمة وتقع التجربة الجديدة في المحظور تبقى في طي النسيان؟ قديما قالوا الضدابي بخاف من كر الحبل. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. بدعوة رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي للعام 2026 والتي انطلقت فعاليتها صباح اليوم. ورئيس الوزراء السفير اللمي هالينا يستقبل الوفد الجزائري المشارك في الدورة ويؤكد أن تشاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. ورياضيا، الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساهل العاج، حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت، البطولة الإفريقية لدون 18 عاما، والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أجبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر. في الختام، تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها عبد الله هارون وعبد الرؤوف أيوب، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا، رفقة الزميل آدم صابون، أطيب المنى والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. والآن حان موعد برنامجكم النوافذ، متابعة سيدة.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
4: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
3: فكيف يمكن نحافظ في نعمة الطعام ونرائم مشاعرنا الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادروا في سفرة هنت الدبلاي؟ ده الموضوع أني ناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا حجي حوا. أهلا وسهلا أبو الرحمن.
4: زميل رشاد، في ظاهرة أجيبة من الله، الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيف بأكلوا في الشارع وما بيقبلوا البيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبيجي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجو، وده واجب عليك تفطر مع الإيال، تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو الساعة 7 أو الساعة 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو الساعة 4 سوا تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بتجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح اللي هم ذاته تقدر توجيههم ويكونوا أولاد صالحين.
4: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسألن، كان أنت قبل وأنتك أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
5: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هالساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
4: فعلا.
5: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
4: فل،
5: يعني فل دي ذاته ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقارة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير وعند كيك. الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت، وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده، ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف أنه الأب قاعد في البيت.
3: طيب الزميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتأدى الطعام بتجهزة وإنت بتاكل برا زي ما هسا قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت أبليجي مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء ده ما إنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتهيئ بيتها وبمنظر سمح، صحيح في بعض الأوين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبرنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرة تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذن هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
5: المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرة الشادية المعروفة، المرة الشادية هي مرة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
3: لا أنا قصدي للكريمة
5: معاك العفيفة دي البرنبرنة تشيف الأوين اللي هسا قاعدين دولا. المرأة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرأة في العالم أحسن من المرأة الشادية، الكلام ده أنا دائما منقوله ما له إلا رأسها قوي،
4: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
5: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 ده بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكتر من 3 أكتر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
4: يعني بدل تقول أخذ ده
5: دار زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنينا قمينا دوغا كلها كان بيسو شنو الأشا بيسو، وفي نفس الوقت عندهم مديدة، يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي بروابة بيسموه أنقابو
6: خباشة
5: وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو ليا، كان مدو ليا ده بشربها له، كان شربها له ده المرأة خاطرة بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم، ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير، الأوين اليوم والو في الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم، وعليكم السلام، من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيس أمشي جيبك شاكلين أمشي أنت ده، وهي قايدة قدام التلفزيون محننة أو خلاص شالت دخانة وقايدة ما بتجيب خبرك
6: سيرتو المسلسلات.
5: فدي مشكلة على المرأة، مهما يكون الرجل ده راجلك أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في تشاد أمين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
6: سبحان
5: الله. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
6: طيب الزميل رشاد، في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من تلماك الراجل ما قاب باكله ده، الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوقه
5: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
6: ما قاعد يعكزي فوق الراجل عشان
5: ده واحد ده واحد يعكزاسيون على الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. نحن هسه في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بيدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى شلولي
6: بمعنى هي ما سوى تعديل
5: ما سوى تعديل
6: أوين كان سيبونا كان بزلوا
5: ما يزالوا بزي خلوه صحيح بس
3: صحيح مع بوجه
5: ببقى شلولي لأسباب شنو عبد الرحمن. شوف المرأة دي الدرابة هيك الدينيس بتقطيها اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي هقا يوم ما مرك أديل المولى يوم خطو دينا ما مرك أديل ده رقد ده بهمت وبقى شلولي فده بنادو زمان الويك الريال تدي يعني. شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي كي كي بتلف ها طب مش
6: هسه جايه مولوش انت عارفه
5: الريس بفتوخه بس بخلو بفنيخه بس بخلو فده ما بخلي. اذا المره فجر ما بتقدر. زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسوا شنو الاكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقوموا ده بيدفوا بنتوك بيت بتاكل
6: فعلا وحلوه وعدسي
5: وحلوه والله البيت بتاكل الريس ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بله بالاكل. الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فد وين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما لا يو ما بيخلوا لا يو تنجة التوبكة
6: ده جي هو تعرفه
5: فالأكل ده الأكل الهسة قايب بيدفقوا ده واحد بيسو أكتر من الميزان هنا البيت. اتنين ما بيخلوا بنجة تمام الصباح قموا ده البوي كان جماعة باكولا المهاجري كان جماعة بقدر باكولا مجبورين يدفقوا رغم عندهم شنو تلاجات. شفت الأكل ده يوم السوف في الأصل بيجا كتير المرأة تشيلها تخطة في التلاجة والملاح في التلاجة والكلام ده يوم ما قاعد في التلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف باكر يقولوا يخطوا في النار بيدفوه بقول ما بيستعملوا في التلاجة التلاجة بيستعملوا فوق شلاله عصير جي حاجات علمي بارد دي هنا التلاجة
6: وأنباكر سكري سوالي
5: أنباكر. إذن دي مشكلة بتخلي الأكل بيدفقه والأكل في الإسلام حرام يدفقه في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر.
6: نسأل الله السلام على خير.
3: صحيح إنه الأكل اللي هسه بيدفقوا ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هن يوم واحد كله ما ليه فالنعمة لازم نحافظوا ليها.
6: لكن هجي هو هسه كلام الزميل رشاد قاب بوريده هو المرة ما سوته سمه المرة سوته شلولي وكان خلوه ما بقود التلاجة بدأت تديس فوق عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل أصا انت راس أكلتي ولا ما أكلتي
3: أنا راس بارتو ما راس أكلتي أي مكان ما
6: طيب أما هاتنا زمان دكي كيف زميل رشاد أخليه داران الكذب أما هاتنا زمان بخطو في فهم تاكلوا أم باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فأم باكر كان خطو لك ولا دي تلف
5: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسوا منون السفر زمان في 15 إلى 10 أيام
6: أيه.
5: الناس بتشي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق لهدي بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من عبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشون جداد بيسوا لهم بينادوا دلا ولا شنو جاوة يخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد ما باكلوا في الشارع لهدي بجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله رحمه
6: الله الله
5: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتيها في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هلو ده بقود ما أربع إلى خمسة أيام. كل ما أنت قمت تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول.
3: قبلت اللاجب.
5: الكولول ده شنو يعني؟ الكولول ده أنا زاين بعرف البرونو. الكولول ده نطيني. شفت أبو قلوب وخطي في النار ده ما في نار كله شغلة فاهمة؟ يدفى تمام تشيل منه وتخلي لادي خمسة إلى أسبوع مكان واحد بكون. فنتمنى من أوين أخواتنا وأويننا اليوم خليه يكونوا هم ذاته بمعنى الكلمة الأكل خليه ينجد أديل. أنت ما خسرني قال.
3: زميل رشاد حسن طه الأوين هسا بيهتموا بمظاهرهم أكثر من اللداي. لداي ده الزمان المرة التشادية معروفة باللدي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي، لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها، أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها. بدل تخوض أقلها في اللداي ده هي مشغولة في التليفون تيك توك، تلقى الواحدة قاعدة تسيف في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا. كيف الأكل بنجد؟
5: حجاوه الاكل ما كان هي تسيها تتعرف فوق فنجر هما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جا امشي شغل بيت لا يا تو فلان امشي شيف للبرمة فلان اجري امشي فيها. فدي المشكله الكبيره مره قاعده في بيتها في نفس صراحة. الوقت تشيف تنسى انه انت كان جيت البيت ده تشيفها اكل هيرك ده فوق ماله لان هي مشغوله بيتوقع. فلذلك انا بنقول شنو المراه ده جمال المراه لدي
7: فعلا
5: زمان الاكل ده بجيبوا الاوين بخطوا في الشارع دبلاي ده المراه الاكلها بقى هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول ثلاثة يوم ناس الهل الجايين ماشين ده أي زول جماشي كله بيشوف ده خوام هنا ياتو بس أنا هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس أنا بقول له خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلاني ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها بمش بيشوفوها الناس الجايين ده
7: بيشجعوها
5: لكن المرأة الأكلة ما أديل ده ما بيدوره. فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الأكل يوم الناس بأكل ده بلاي سوق بخطوا الأكل كله بكان بكان بكان انت بكان تدورة بس تناول لهدي يوم تلقى الأكل العالو ده تجي فيني تأكل تمام وتمشي. فده بنادوه ده بلاي سوق السوق ما عنده حدود. فإذن المرة التشادية دي خليت تكون في مرة التشادية مثل عنينا قمينا عرفنا خليت تهتم بأكلها لديتها والمرة خليت تهتم بنظافتها لأن المرة كما نظيف الراجل بقري. واليوم في تشاد أي بكان مشيت ده الأوين ما شاء الله زينة ده تمرك ده بلانيتك بس ترفع عينك. وإذا كان أنت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسيلي أكل أدي وتقولي بتزينه ومرك برقة بلقة آخر مزينة في الشارع لك فدي مشكلة
7: بنت.
5: فلذلك أنت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم ليا ده شنو في حياته
3: أكله
5: بطنة وفراشة
7: اتنين ده
3: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات اللي برهولهم في بيت
7: إذن اللي راح لهم خليه يقربوا الكلام دول ما راح لهم كله خليه يشيلوا النصيب
5: إن شاء الله.
3: الحديث معك شيخ الزمير رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا. فرسالتك شنو للأوين والرجال؟ كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له والبسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل عن بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بزيد وما بخد تفاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل.
5: جوا جبت الرحمة والمودة الله يوم القال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة دي المودة والرحمة دي شني هي دي الحب ذاتها
7: فعلا
5: عرفها العلماء بالحب
7: يا سلام.
5: فهي المودة والرحمة دي الحب. إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرق في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل. على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته ويكون. على المرأة أن تهتم بلدايتها. اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة. ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تأيسة مايلة رقادة قايلة أم ريال تمس سايل. شفت؟ فنتمنى أبينا
7: ما قابل للبر الخمبة
5: عشان ده نتمنى أبينا ما يقو خمبات. إضافة إلى ذلك خليه تهتم بأكله هي أكله أنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسوي لي أكل. الراجل ده في الليل ده حاول بأي طريقة سي ليك شيء واحد بعيد عن الأيش الأكل المعروف الأيش ما بنادو أمر وانية أو قعر السرير أو شيء من هذا الشيء يكون سائل عصير لبن مديدي أو شيء من هذا القبيل. يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أمبرتب سواء مديدة وقت تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل. هو كان قال ما بيدور ده ما تأثري أمرقلي ده يدور ما يدور بشرة. فلذلك الرجال الباكل في الشارع توت لا جرين خليه يقبلوا يفهموا انه البيت ده ما بينبني بالمصاريف، البيت ما بينبني بانا ننتيكي، البيت ما بينبني بالتلفزيون، البيت بينبني بموده، البيت بينبني باحترام، والبيت بينبني بثقه عشان المراه ما تمشي بيتها. والاوين انا شيء الاخر الدائر نزيد لهم في النهايه، اذا كان عندك مشكله ما راجلك حلوه انت اثنين، ما تمرقيه برا، كان وديتي لأمك وأبوك يقول رجال وأوين بقود بحلوها، وإنت بجيتي مرة وراجلك بقى راجل، حلو عن بيناتكم مسألتكم. وحتى الطلاق الله كما قال يوم طلقوك أمشي بكتو، ودي نقطة نجلها في الأيام الجاية. هنا هسه شفنا شيء مرة من ما راجلها سوى مشاكل، قال إنت مطلقة ده تلايم أفشا وتفوت والله. البيت وده ما فيه، والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
6: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة.
3: شكرا لكم أنتم مستمعينا الأفاضل، نذكركم لأي بيت عند سفرة الدبلاي، وأي سفرة هنت الدبلاي الفكة أكل فوق حكاية من المحبة والتقدير، فخلينا حافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر، هنا أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره، وأنينا كلنا نسجم معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويصير لنا أكثر من الأكثر في الجميل.
6: وعشان ده أنينا نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله طوش.
3: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ، نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بنا النشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادين قاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة نساوى 15 دقيقة ومر منها 9 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الأربعاء يوم 5/8/2026. تقول لك يا بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشر الإخبارية إنجينير بلين أجدير غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات ابيض. الساعة 6:53 دقيقة في استوديو تروان الاوناما في كارتي جابانغاتو كوميننا دوزيام راندوسوما في العاصمة انجامين. نمشي ونسمع اول فصل غنى
1: صلى الله تلما نجد مطر نقل بيش ومصر بلنجري قمل لوا يبير بلنبو على شقا جلس وار جلس الصبا جلس وار جلس دنسا هذي سر بنام بلنسا غراجيز بلغي الطلاق هلا يقيل دمار رمى دمار

عذاب من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن يقرأ خادم الخضية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هيرونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شركة بالجامعة كرضية بورية نيالي بقصولية كمسنبت دي بخير.

قرنا كرابين كذا طمنا من بين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سوية 120 ودى التارخة الدردير ودى البشير صغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: Swami, Udayangushi, Durmachir Kinevajama, Sulvachari, Wazarabatari, Shira Mamsha, Halajari.
1: I don't
0: know the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Kanaka, Ambien and Jagger and Ben Kusri, then the Shokavi Kabi, Algatarva, the Mary Bemishi, Jimbana Tamano of Convograti, Arba Gavad Arba Kazi, who had a Galata Jurek and me, Jumar Haradam Better and Gura Tadri, who had a Gal in the Shin Nemishi, who had a Volota Aragal Lenteki, who had a Verbera Sharabana Tokuzi, Arba Shetam Vogel Gabal Adi, who had a Java Payara, who had a Java Jiriki, who had a Java Matakan, who had a Java Seri Lili, Akawatil Bili Dani. الله وصل اللنجي الحمد لله ما بجي أنا جيت ورجعت فيني كرفت دوري المي أربصب بالكلام
2: السيد السمات يا رادو في كل مكان نوقف الشاعر الكبير جامع بكر ونقول فوق مساء الخير لعلاج ودن بتي وزوجته هناك من كارتشي تقول لكم مساء جميل من غاديو تشات الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناسين أن نقل لكم اسمهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم السيد إيسا طاهر حامد ده عند بكان في كارتيا انقبو سيكسيون 4 إلو 146 لو 5 ومدام كبرى آدم يونسمي يوسكولمي عند بكان في كارتيا قوي سيكسيون 2 إلو 171 لو 19 ولو 20 الاثنين كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون محمد ابن محمد بفتش وليده الولد اسمه عبد الرحمن محمد ابن محمد معروف بعبد الرحمن جداي عنده 10 و2 سنة مرك من البيت من قبل 50 يوم من كارتيه جوجي بارير ويحسب كان ما معروف الولد ما بيكلم إلا كلام كانومبو فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربة في مكانه خليه بودي للكوميسيري انت البوليس القريب ليا أو بناديم في نمرو 3 النقرو لكم 64-64-54-08 تيجو 90-92-09-88 تيجو آخر 90-59-03-05-20-8 نكرر محمد ابن محمد بفتش وليدة اسمه عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جداي الولد عنده 10 و2 سنة مرك من بيتهم من كارتيه جوجي بارير من قبل 50 يوم ويحس بكان ما معروف الولد ما بيكلم إلا كلام كانمبو فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربه في بكانه خليه بودي للبوست الكوميسيريا انت البوليس القريب ليا أو بناديم في نموران التليفون 64-64-54-08-92-92-09-88 تيغو آخر 99-53-05-28 الولد الله يقبل لي أهله بالآفي والسلام الأخنا وفاء جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام يسين بشارة وكل الأخيان في هلة قوة لوم الحزن ببلغوا للأهل البر والداخل وناس الإرفة اللالة مجاوراتها بماماتنا أمم أن كارمي بيت بشارة ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى بكرة يوم الجمعة في قوة هلة بلام جدة بشارة كرر جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة وكل الأخيان في هلة قوة لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل المختلف الحلال المجاورات بماماتنا أمم عن كرمي بيت بشارة ماتت أمس في الليل والسرعة تبقى يوم الجمعة عن بكرة في قوة اللي تبلام جدة بشارة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بالأخنا 40 الشيخ هارون أبا موسى هارون بلام آدم مكايلة أنقاري موسى والأخ خالة وكل الأخوان هنا مبلولي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أهنا المرحوم أبوهم وأخوهم أبو النايمة هارون السرقة تبقى مباكر الخميس في مبلولي هل بلاما آدم مكيلة الشيخ هارون أبا موسى هارون بلاما آدم مكيلة أنقاري موسى والأخ خالة وكل الأخيان هنا مبلولي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم وأخوهم أبو النيمة هارون السرقة تبقى مباكرة الخميس في مبلولي هلي بلاما آدم مكايلة الديركشن كومبلكس اسكولير أمولنا فرشة تخبر الطلبة والأبهات بكون التسجيلات أن السنة الدراسية سنة 2026-2027 خلاص بدت العملية التسجيل بدأ وبواصل لحد يوم 1 شهر 10 يعني شهر أكتوبر ده التاريخ اللي هم نخطوه الكمبلس سكولير أنا أمول فرشة قاعد بيجهز لك مستقبل أفضل وبيدرب الإيال الإليف وبلقوا فورماسيون عديل ومستقبل مضمون ونجاح أن الإيال دوس الهدف أن الليسي كومبلس اسكولير أمول هنا فرشة الديركسيون قولوا هم أن بدوا التسجيل خلاص بدأ وبواصل لحد يوم 1 أكتوبر الجاي وكان تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادون في نمران التليفون 66-27-94-52-66-63-31-21-63-64-91-48 الإدارة عن الكمبلكس أمولنا فرشة فاتحين يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 1 عن الظهر ده كل يوم من الاثنين لحد السبت إلا يوم الأحد بس ما بخدمه الديركسيون جنرال للانستيتي بريفي عمولنا فرشة الجبال ده طبعا ليسي وده كمان انستيتي بخبروا الطلبة وأبهات الإيال بكون التسجيل أن السنة الدراسية 2026-2027 خلاص فاتح والتسجيل بدأ من يوم بدأ خلاص التسجيل لكن بواصلوا لحد يوم 1 أكتوبر الجاي تختار الليسي إيباف معناتها أنت اخترت المستقبل الأفضل تعليم تدريب تحقيق مهنة ما تلقوا إلا في إيباف هدفهم هم كمان النجاح والتوفيق عن الطلبة ده الهدف الأساسي عشان ده الديركسيون جنرال عن الإيباف يقولوا هم بقروا الإيال والإيال بكون عندهم مستوى كويس والمستوى ده بخليهم مباكر بابكو أفضل الناس وأفضل الطلبة ومكاتبهم مفتوحات وهم انبدوا من يوم 1 وبكملوا يوم 1 أكتوبر الجاي التسجيل والكانديدا كمان خليه بسووا بادرسي طلب للسكرتير عن الانستيتي بريفي عمولنا فرشة وكان بدوروا معلومات بالزيادة ده تقدروا تنادون في 66-27-94-52 62-16-36-83 أو 66-31-14-10 المكاتب عن الانستيتي عمولنا فرشة هم مفتحين يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 6 عن عشية إلا بس يوم الدماش هم ما بخدموا يدوروا معلومات بزيادة نادون في نمرة التليفون الناديناكو وتلقوا معلومات آخرة مهمة بلاخنا وفا أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير ده رئيسنا الشباب المهاجرين في نجمينا في كارتية زافاي اللي هجراي سميو بالموت الفجئة أنا أخوهم ورفيقهم بشير عبد الرحمن بريمي ده امباسادور انا تشاد في الكويت مات في الولايات المتحدة الامريكية وجابوا دفنوه هنا في مقابر هنا لاماجي

0: لأسرة المرحوم بيقولوا بلدنا تشاد فقدت رجل له مكانة ودبلوماسي خبير، والكلاوة كمان بقدموا لي كل الأهل والأخوان والجيران وعن الكارتيه لأسرة المرحوم. بقولوا المرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. وهم كمان شاركوا في دفن أنا أخوهم وجارهم موسى إيسا، ده شيف دي سيكسيون أنا إمبريميري أنا إيكول نورمال سوبيرور أنا نجمينا، المات يوم الخميس 30/7/2026 في نجمينا. وكمان الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7:10 نمشي ونلقى فاصل مع المهندس الكبير أجي ديري غوبر.
1: والدلوان الأبات يا ترجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
0: سيد الكوك، نقول فوق مساء الخير ومساء جميل ومساء حلو لكل الناس الحاليا كابتيو برانشو راديو جات في 23 ولاية. أنا بلنا تشاد بلد توماي، نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة انجمينا. دكتور عبد الصادق علي أحمد هناك من شارب برميل دمبي وكل أسرتك وجيرانك، نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد.

0: بدلناك زرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النور والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا

0: قام كل شخص بدوره.
1: سكان هناجات، الملاريال لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا. عشان نعمي أهلنا أحسن، وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعد ده يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: مستمعين ومستمعات الراديوات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبي الشمدر هذه هي القادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية إن لم يوم الأربعاء يوم 5 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لينا كان استقبل لوم الله صباح وفد واحد دو جاي من دولة الجزائر رأس الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر محمد بخاري. الدورة العادية الثانية هي المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد. الدورة دي انفتحت لهم الصباح في راديو سومبلو الرئيس المؤسس الدكتور أحمد مبدو محمد وكان رأس بداية العمال اللي بقت بحضور هنا الوزير الأول كبير الحكومة السفير الله ما يهلنا. وتسمو أخبار آخر نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بالمتعلق بالذكرى 66 هنا استقلال هنا جمهورية تشاد. اليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم يحجي لنا بالشخصيات اللي كان فرضوا نفسهم في تاريخ هنا تشاد من الاستقلال لحد اليوم. محمد أحمد عبد الكريم
2: واحد من أهم القيادات للسياسات التشادية الهدرة إعلان حان استقلال تشاد يوم 11 أوت 1960. فرانسوا تومبالباي هو أول رئيس حان تشاد ودا بعد الاستقلال استلم المنصب حان قيادة تشاد يوم 12 أوت 1960 وقاد المرحلة هنت السلطة من الإدارة الفرنسية للإدارة التشادية. فرانسوا تومبالباي ولدوا يوم 15 جوان 1918 في قرية بسادا التابعة لولاية شاري الأوسط في جنوب البلاد. بدا نشاطاته في القدمة داخل النخابات عن العمال المحليين وبعد دا دخل في السياسة ودا في الفترة هنت الحرب العالمية الثانية وقدر وصف التزام حنايا في التغيير السياسي وفي الزمن داك سياسيين آخرين كلوا قايدين في تشاد من ضمنهم فيليكس سمالوم اللي هو عسكري وسياسي حضر في زمن الاستقلال وبعد دا بقى رئيس حنا تشاد في سنة 1975 ودا بعد ما قام بتغيير حكم حنا الرئيس فرانسوا تومبالباي. فيليكس سمالوم هو يعتبر تاني رئيس حنا تشاد بعد الاستقلال. سياسي آخر كله بارز هو غوتشومي ساولبا اللي كان لعب دور مهم في المرحلة قبال الاستقلال وهو واحد من أهم الشخصيات في الحكم الوطني وقدر شارك في التحالفات السياسية وساهم في بناء مؤسسات الدولة التشادية. استلم كثير من المناصب من ضمن منصب حنا رئيس الجمعية الوطنية ومنصب حنا رئيس الوزراء. سياسي آخر كله بارز وهو غابرييل ليزي الكان قاد الحركة الوطنية الحاربت من أجل الكمالة عن الاستعمار الفرنسي ولعب دور مهم في جيبان الاستقلال وهو بس أول نادم قام بتأسيس الحزب التقدم التشادي ودا في سنة 1947. استلم الكثير من المناصب الإدارية من ضمنها نائب حنا تشاد في داخل الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد دا استلم منصب حنا رئيس المجلس حنا الحكومة وقدر ساهم في ترسيخ الوعي الوطني. سياسي آخر كله بارز وهو لول محمد شوا هو واحد من رجال الدولة وسياسي بارز استلم منصب حنا رئيس الجمهورية في تشاد ودا في المرحلة الانتقالية وانضم في زمن الحرب الأهلية انضم في الحركة الشعبية لتحرير تشاد وفي زمن حنا ملمة كانو للسلام لول محمد شوا أسس لحزب التجمع من أجل الديمقراطية وهو واحد من السياسيين القدروا سوى جهود كبيرة لأشان يحققوا المصالحة الوطنية وده في الفترة الصعبة المرت بها تشاد في تاريخها. وهو شخصية أثرت في مساهمة التعددية السياسية والعمل البرلماني. سياسي آخر وهو جان باتيست، هو واحد من القيادات السياسية القدرت قادة اتحاد تشاد الديمقراطي وساهم في نشاطات بناء السياسات الجديدة. سياسي آخر وهو أحمد غلام الله، مؤسس لحزب الحركة الاشتراكية الإفريقية، وهو واحد من القادة البارزين في الخارطة الحزبية التشادية. استلم منصب هنا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية ودا في الفترة ما بين قبال الاستقلال 1959 في وسط مرحلة صعبة من تاريخ هنا تشاد، ودا قبال ما يسلم السلطة للتشاديين ويعلن الاستقلال. شخصيات آخر كثيرة تشادية ما ذكرناها من جانبهم لعبوا دور مهم في بناء وتأسيس تشاد وفي نظمان الحركة السياسية الديمقراطية، من ضمنهم الله طاهر ومحمد كوتوكو وأبو ناصر وغيرهم من السياسيين الكان ساهموا في تأسيس الدولة التشادية.
3: لقد تشرفت اليوم مع الوفد.
4: طبعاً لكم بنشرة الأخبار في مكتب هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير المايا لنا كان يستقبل الأم الله صباح وفي دواهج جاي من دولة الجزائر في رأس الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا الجزائر وفي الدا كان جهني في العاصمة جمينا عشان يشارك في الأعمال أنا الدورة الثانية العادية انت سنة 2026 أنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد مع الوزير الأول الوفي دا حجب كثير من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين تشاد ودولة الجزائر. خلينا نسمعه لمحمد بخاري الرئيس هنا الوفي هنا دولة الجزائر كان جفي تشاد.
5: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
4: الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد دكتور أحمد مبدو محمد رئيس رام الله صباح في راديو سومبلو. البداية انت الأعمال هنا الدورة العادية الثانية انت المجلس المناسبة كان بقد بحضور هنا وزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمي. هل لنا تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أمر إدريس.
6: تهت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي بقت في العاصمة جمين الخدمات انت الدورة العادية الثانية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي وده بمشاركة وفد جزائري كبير برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس هنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري. المناسبة رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي هالينا وبحضور رؤساء انت المؤسسات الكبرى في الدولة وعدد كبير من أعضاء انت الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد قدم كلمة وضح فوقها بكون اختيار هنا موضوع هنا السنة بقى نتيجة للمين هنا التكنولوجيا انت المعلومات والاتصال ودفي قلب هنا المؤسسات انت الدولة والبمثل الوسيلة الرسلين الحوكمة العصرية تساهم في جوين مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وجوين الشفافية تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. رئيس المجلس الاقتصادي قال الدورة الثانية انت المجلس تستفيد من الجلسات اللي بيقدموها جلسات علمية قوية تتناول 15 محور رئيسي ودراسة عدد من النقاط التخص في مجال رقمنة الإدارة العامة الهبس تكون نموذج أي مثل مرجعي ورؤية انت الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. رئيس المجلس طلب من المشاركين في خلال أسبوعين من الخدمات خليه يتابعوا مختلف مداخلات حالات الخبراء بكل اهتمام والمشاركة تكون مشاركة قوية في النقاشات عشان يجيبوا آراء مستفيدة وتوصيات عديلة توصف وترسم معالم خارطة انت الطريق انت الخدمة وتحقق رقمنة سريعة ومنسجمة وآمنة للإدارة العامة التشادية التخدم المصلحة الحضرية للمواطنين. نذكر بكون الدورة الثانية انت المجلس الاقتصادي بقت في سياق جهود تشاد التقوي فوقها القطاع العام الهو واحد من الملفات الرئيسية اللي بيقدموها في خلال الجلسات انت الدورة.
4: محمد عمر إدريس نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة انت الصحة العامة نظمت لهم الله صباحين في العاصمة من جمينة ورشة انت مصادقة تخص الاستراتيجية الوطنية اللي بسموها صحة وحدة في تشاد. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان رأس البداية هنت العمل. الأمين العام النائب هنا وزارة الشؤون الخارجية تكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج محمد إيسا زكريا رأس لهم الله الصباح في نفس الوزارة مرمى عشان يجهزوا فوقها الدورة الرابعة هنت البئسة المشتركة هنت التعاون بين تشاد ودولة مصر. المدير هنا المركز هنا المراقبة هنا المأكولات بروفيسور سعودي إمار جبرين كان سوى أمس نقطة صحفية في مكتبه في نقطة الصحفية دي كمان حاجة بما يخص الدور بلعبها المركز هنا السكوك ده في مجال هنا المحاربة ضد المرض هنا الكوليرا. خلينا نسمعه لبروفيسور سعودي إمار جبرين.
7: السكوك ده براقب المأكولات بقدر بلعب لما ينتشر المرض الكوليرا ده. والشيء المهم المرض الكوليرا ده شيء زي بينتشر ده من المأكولات من الألمي. الألمي ده كان كونتامينيه خلاص جراثيم يسموه فيبريون كوليريك ده خلاص الناس ما شرب الألمي ده المرض ده بكربه. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم ما نظفنا ده المرض ده بقدر بكربنا كله. الإيدين كلها بغسل إيدينا بالصابون أي كمشة ورا بيت وباجي باكل كله واجب بغسل إيدينا بالصابون ده بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء آخر المهم ده أودي جافيل. الأودي جافيل عليهم في السوق كله كثير ومقالي هو ده مهم جدا مهم جدا. شنو كير وايد بس أنا الكافي ده وايد بس نصبوه في 20 لتر أنا الألمي ده كان من الفراش كان من البير كالمي لانا ريزو انا ديستريبيسيون بيبليك كلو كسبينا كير وايد بس على صغير انا الكوافير سبينا في 20 لتر بتدمر الجراثيم ده كله الجراثيم البسي الامراض مرض انا الكوليرا. وبقدر بتن الالمي كله بحمو كان همو كله بقدر بحامي بديتري يعني بقتل الجراثيم ده. لكن المهم ده الاوريجافيلا هو شيء مهم جدا وده بس شيء المهم ده يعني شنو ننظف اكلنا نوقف المرض ده ما ينتشر.
4: نختم النشرة بخبر من مدينة بشي قاعد في بئسة في ولاية وداي. الديبيتي رضوان حسين مختار كان قام بزيارة في المركز الجامعي هنا المستشفى الكبير هنا مدينة بشي ومشى كمان بشيف كيكيف الخدمة ماشي في اللبتان. تفاصيل الخبر من بشي نسمه محمد ألي محمد أمين.
8: برفقة فرقة انت الإدارة الصحية البرنامج أنا وداي رضوان حسين مختار زار مختلف الأقسام انت المستشفى خلال الزيارة سنة من المسؤولين عن مختلف الأقسام عشان يعرف الحقائق في الميدان والصعوبات اللي تواجهوها العمال واحتياجاتهم في المؤسسة. في خلال هذه الجولة عقد لقاء العمل مع المسؤولين الإداريين المستشفى الجامعي مدينة عبد الشي البرلماني شال الكلام وقال المستشفى عنده كثير من الصعوبات اللي بواجهها في جميع المؤسسات هنتا، وقال ده كمان شالوا على عين الاعتبار عشان يصححوها النقصان اللي قاعدين بيسووه. وكلم كذلك بالتعاون عن العمل البرلماني، قال بكل بساطة يعمل كل الجهود عشان نبتان الصعوبات الغايب واجهة دي كمان يقدر ينتقص بمشيئة الله. من جانب المدير عن المركز الجامعي عن نبتان عن مدينة أبشي عثمان إسماعيل الرم، أكد بكونه تدخل على فرقة انت من يوم قال عشان يكسف كل الجهود من أجل المصلحة انت المواطنين يلقوا أدوية أصمها بدون صعوبة. ومختلف المسؤولين الأصم كذلك أيوة تكون التكلم بالصعوبات الغايب واجهة في قسم هكا عشان كمان يلقوا الضوء واللبتان يشيل طريقة سمحة من أجل الأمل السمح. ردا الديبوتي رضوان حسين المختار أكد وقال ده برفع في المستوى العالي الاحتياجات دي للمسؤولين المختصين عشان كمان يلقوا حلول سريعة. راديو أبشي، محمد علي محمد أمين.
4: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:31 دقيقة بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لمايا لينا استقبل لهم الصباح وفد جاي من دولة الجزائر في رأس البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر وحجم الوزير الأول بما يخص التعاون بين تشاد والجزائر. الدورة العادية الثانية هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد، الدورة الثانية دي انفتحت لوم الله الصباح في راديو سومبلو. المناسبة رأسها الرئيس المجلس دكتور أحمد أمبدو محمد بحضور هن وزير الأول كبير هن حكومة السفير اللامي هلينا. وصمت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد، محمد أحمد عبد الكريم ومحمد أمري إدريس قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسبب سماعة راديو تشات في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها لنا زميلنا مطر حسن بن علي وسمينا الفنان التشادي الكبير محمد علي الدارسيلا. نرجع للسيديو عشان أقري لكم واحد بلاغ. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشي بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم من الثلاثة عندهم بكان في كارتية مشاقة سكسيون دو إلو سانويت ولو كمان مقسمين أنتر دوز دوز كاتور سيس ديزويت فين فندو. هم من الكالي أحمد آدم دقايد في لو دوز ولو كاتورس محمد علي حدو جبرين قايد في لو 16 ولو 18 الخليل محمد قايد في لو 20 ولو 22 خلي بمشو أجلة كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. نكرر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم اسمهم ديل خلي أجلة بمشو بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. ولا بكان ده قاعد في كارتيه مشاقة سكسيون دو إلو سان ويت. هم الثلاثة الكالي أحمد آدم قاعد في لو دوز ولو كاتورس محمد علي حدو جبرين قاعد في لو سيز ولو ديزويت والخليل محمد قاعد في لو فان ولو فندو. البلاغ ده كما مشو بعتبروه كونفوكاسيون. الساعة 7:38 نمشي نلقوا الفنان التشادي آدم قاسي بتكلم بالطهورة هين زمان ولا عند إبري ولا عند أنستيزي ولا عند سيزو ولا عند أي دواء إلا بس سكين والمهامي كابي تكنيك

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة تكلم لنا بالطهورة، والطهورة هي الرجالة والشهامة، دول الرجال اللي زمانة، ولا أنستيزي ولا سيزو ولا دواء أمر ولا شيء، سكين والمهامي بس وزهف، ما شاء الله تبارك الله رجال زمان. في واحد بلاخنا 40 بلا ما القرى شروما أبا شروما إما حامد، ببلغوا لي كل الأهل القريب في كانتون الفاس، كانتون عايش، كانتون كدادة، بكون أصدق إلى 40 يوم أن المرهومة أختهم جنب شروما تبقى مباكر الخميس في مر النسوان هل بلاما القرى شروما، بلاما القرى شروما أبا شروما إما حامد، وبلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة، وخاصة الأهل القريب في كانتون الفاس، كانتون كدادة، كانتون عايش، فكون السرق إلى 40 يوم أن المرحومة أختم جنب شروما تبقى أمباكر الخميس في مر النسوان هل بلاما القور شروما. الساعة 7:45 نمشي نلقو الدمبجوية مرة زين الدمبجوية الدخان ده وقتها لو تأكل البرداجات والمصبة بيركن بلا الدخان ما بنشمة. هدية خاصة للهاج عاجي جبرين هنا في كاتير ريبو دو، والقاضي محمد من بطل فيه، وما ننسو البيتيت سير فاطمة الألوي هناك من أفرك البليدة أفرك التشة، وكل أخيانا وكل الناس اللي قاعدين في أفرك، والبيتي فرير الصافي المخضرم المربي الكبير محمد عمر إدريس اسكندراني من مدينة كسري، وزوجته أمينة وولدها جبرين، نقول لكم مساء الخير من غديو تشاكا بتقنيه.

وكمان هدية خاصة للصحفية الصغيرة البتيسير هناك من ساجيري. أنا سعد الله عبد الرحمن وكل أخواته وكل جيرانه نقول لكم مساء الخير من غادي تشات وقروب غادي تشات ونما العزاس ونما فوق في الراس كلكم من أول عضو لآخر نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية من غادي تشات ونما.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة الصراحة دي أغنية تدخل في الجسم جوا، أغنية جميلة جدا، ودي الأغاني اللي ندوروها في بلدنا تشات إن شاء الله. شكرا. بعدنا نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة السودانية إيمان عبد الله محمد الشريف، قميص بودرة، هدية خاصة لكل الناس اللي بيحبوا الفن السوداني الأصيل والجالية السودانية القاعدين في العاصمة انجمينا ومختلف المدن هنا بلدنا تشاد، وخاصة القاعدين في صباح البلد، نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كامل تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف نمشي نلقى الفنان الكبير داود لسنتيمنتال لا فام دي مون باترون وليد داود شوفير باترون قديجي ومرة ما خلتها كان قال وي دي مرة سيام بروبلم كان قال ماشي ورا باترون سي دوبل بروبلم بدور منك حل شنو السوليسيون شنو يا الله هدية خاصة للناس الكبار ناس لم جم دكتور حسن اسبرو وكل جمايته هناك من امريكا والدكتور حسن الجوني هناك من افريقيا والناس الكبار وكل الكولونيا الافريقيه اللي قاعدين في بلدنا تشاد وخاصه في العاصمه الجميله نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزميل اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميل بنان، بقول لكم اسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرع سرور في مكان التلفان أسر الآلات الموجات إنجينير بلان أجيدي ريقوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمض ابيض. نقول لكم اغودو افي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو بعافيه.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوى رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بوخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لعام 2026، والذي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، ورئيس الوزراء السفير ألا ميهلينا يستقبل الوفد المشارك في الدورة، ويؤكد أن البلاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على جميع قطاع الأصعدة. والبطولة الأفريقية أفروباسكيت لدون 18 عاما تنطلق اليوم بساحل العاش، يفتتح رسميا أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو. أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد في متابعة تقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الذي يوافق 11 من أغسطس كل عام. استعرضت اليوم عز علي علوم السيرة الذاتية للشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة من قيادات سياسية وعسكرية ومثقفين من أبناء الوطن. نتابع.
2: من أبرز القيادات السياسية التشادية التي عاصرت إعلان الاستقلال في 11 من أغسطس عام 1960، فرانسوا تومبالبي الذي يعد أول رئيس لجمهورية تشاد بعد الاستقلال، تولى قيادة الدولة الحديثة في 12 من أغسطس عام 1960، قاد مرحلة نقل السلطة من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة التشادية. ولد فرانسوا تومبالبي في 15 من حزيران يونيو عام 1918 بقرية بيسيدا بولاية شاري الأوسط جنوبي البلاد. بدأ نشاطه في النقابات العمالية المحلية، ومن ثم انخرط في السياسة خلال الحرب العالمية الثانية، مما أبرز التزامه المبكر بالتغيير السياسي. ومن أبرز الشخصيات السياسية آنذاك فيليكس مالوم، وهو ضابط وسياسي بارز، عاصر فترة الاستقلال وأصبح لاحقا رئيسا للدولة عام 1975 بعد الإطاحة بحكم الرئيس فرانسوا تومبالبي، ويعتبر فيليكس مالوم ثاني رئيس لجمهورية تشاد. غونتشومي ساولبا هو أيضا أحد أبرز الشخصيات السياسية والتقليدية في تاريخ تشاد، لعب دورا بارزا في المرحلة التي سبقت الاستقلال، كما كان ساولبا من أبرز الفاعلين في الحكم الوطني، حيث شارك في التحالفات السياسية وأسهم في بناء مؤسسات الدولة. شغل العديد من المناصب، منها رئيس الجمعية التشريعية ورئيس الوزراء. غابرييل ليزيت من أهم قادة الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي، كان له دور محوري في تمهيد الطريق إلى الاستقلال، وهو أول من أسس حزب التقدم التشادي عام 1947. تقلد العديد من المناصب الإدارية، منها نائبا عن تشاد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومن ثم أصبح رئيس مجلس الحكومة، له إسهامات في ترسيخ الوعي الوطني. لول محمد شوا، رجل دولة وسياسي محنك، تولى منصب رئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية، انضم خلال الحرب الأهلية إلى الحركة الشعبية لتحرير تشاد، وفي عقاب مؤتمر كانو للسلام أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية. ويعد لول محمد شوا أحد القادة الذين سعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الأكثر تعقيداً في تاريخ تشاد، وهو من الشخصيات التي تركت بصمة في مسار التعددية السياسية والعمل البرلماني. جان باتيست من القيادات السياسية التي قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهمت في صياغة الحراك السياسي المعاصر. أحمد غلام الله رئيس حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية وأحد القادة الفاعلين الرئيسيين في الخارطة الحزبية التشادية، تولى منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في فترة ما قبل الاستقلال عام 1959 وسط مرحلة ائتلافية حرجة من تاريخ تشاد قبل تسليم السلطة وإعلان الاستقلال. إلى جانب الشخصيات التي استطعنا حصرها في هذا التقرير، هناك قيادات عديدة من أبناء تشاد كان لها دور كبير في بناء الدولة الحديثة وتنظيم الحركة السياسية الديمقراطية، كاللواء طاهر، أحمد كوتوكو، وأبو ناصر وغيرهم.
1: بإشراف من رئيس الوزراء سفير اللاميهالينا، انطلقت بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، والذي جاء تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي. المناسبة رأسها رئيس المجلس دكتور أحمد أمبدو محمد بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، وبمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى يترأسه البروفيسور محمد أبو خيري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الجزائري. مشهد الافتتاح نتابع في التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
3: تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، انطلقت بالعاصمة جمينة أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري. مناسبة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى وعدد من أعضاء الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد أنبدو محمد كلمة أوضح خلالها أن اختيار موضوع هذا العام جاء نتيجة لإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة، ويمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية تسهم في رفع مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. وأضاف رئيس المجلس أن الدورة الثانية للمجلس تستفيد الجلسات من عروض علمية رفيع المستوى تتناول 15 محورا رئيسية، مع دراسة عدد من النقاط المتعلقة في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيمة ورؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. يذكر أن انعقاد هذه الدورة تأتي في سياق جهود تشاد لتعزيز أداء القطاع العام، حيث بات التحول الرقمي أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الحوكمات الأفريقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية وترسيخ مزيد من الشفافية والفاعلية في تسيير الشأن العام.
1: هذا وقد استقبل رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري رفقة الوفد المرافق له، وذلك عقب مشاركة الوفد في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لعام 2026 للمجلس الاقتصادي التشادي. كان ذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي التشادي دكتور أحمد أنبدو محمد المهدي أحمد عبد الله، وفيه المزيد من التفاصيل.
4: بدعوة رسمية من نظيره التشادي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد أنبدو محمد، فقد جاء إلى البلاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري على رأس وفد رفيع، حيث شارك هذا الوفد صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2026 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي. وبعيد المشاركة، حظي الوفد الجزائري بلقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، لقاء جاء ليؤكد متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين تشاد والجزائر في شتى المجالات، والتي منها تعزيز العمل الاستشاري والمسار التنموي بما يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين. معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وخلال اللقاء أكد للجانب الجزائري أن تشاد بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تولي اهتماما خاصا بالشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. هذا وفي تصريحات له عقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري قائلا:
5: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
4: هذا ونشير إلى أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أفريقيا هي هيئات استشارية وطنية تضم ممثلين للمجتمع المدني والنقابات وأرباب العمل، وتهدف إلى تعزيز الحوار المدني والسياسات العامة وتقديم المشورة للحكومات.
1: صحيا، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد، نظمت ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الصحة في كاد. رأس افتتاح أعمال الورشة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور عدد من فني الوزارة. عبد الكريم عبد الله:
6: يعتبر مجال الصحة من أهم المجالات الحيوية بحوز الصدى تجيء الورشة التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري بهدف المصادقة على استراتيجية وطنية شاملة لمجال الصحة لعام 2026 عام 2035، حيث سهلت أعمال الورشة بكلمة مدير منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد بيتر بلر، قال بأن هنالك تحديات صحية كبيرة تواجه قطاع الصحة تتطلب تعاونا وثائقيا بين الصحة البشرية والجهات الفاعلة في مجال البيئة والثروة الحيوانية، شاكرا الحكومة التشادية وشركائها على التزامهم التام بتعزيز الأمن الصحي على الصعيد الداخلي والخارجي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أوضح في الكلمة الافتتاحية للورشة بأن الحكومة التشادية تؤتي أولوية خاصة لمجال الصحة، حيث قامت بإنشاء منصة كهيئة وطنية تعمل في مجال الصحة طبقا لقوانين منظمة الصحة الدولية من أجل وضع خطط وطنية للأمن الصحي وتعزيز التعاون مع مجالات أخرى كالثروة الحيوانية والبيئة. مضيفا بأن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يسعى دائما إلى ضمان الصحة والرفاهية للشعب التشادي، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة القصوى وتطبيقها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة يشارك فيها مناديب من 3 وزارات، وهي الصحة العامة والبيئة إضافة للثروة الحيوانية.
1: في وزارة الخارجية عقد ظهر اليوم اجتماعا تحضيريا لخبراء الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية، والتي جاءت تحت عنوان ما بعد تعاون رؤية استراتيجية مشتركة. الاجتماع حضره الأمين العام النائب بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المشاركين. عبد الله هارون:
7: بمشاركة خبراء وطنيين جاء اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بعد أقل من 12 شهرا من انعقاد الدورة الثالثة للجنة التي احتضنتها القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين وتبني رؤية تشاركية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التشادي والمصري. وخلال افتتاحه للاجتماع أوضح الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد عيسى زكريا بأن انعقاد هذه الدورة يجسد حرص قيادتي البلدين على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة التشادية المصرية. من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية المصري محمد كريم شريف بمستوى التعاون القائم بين تشاد ومصر.
8: كنت سعيد جدا عندما رأيت إعلان عن الدورة الرابعة اللجنة المشتركة وعنوانها ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة، وهي بالفعل علاقات استراتيجية، علاقات متميزة. اليوم نحن نجتمع هنا لكي نستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بدأناها في القاهرة وباقي مذكرات التفاهم التي تدعم العلاقات الثنائية بين بلدينا في شتى المجالات.
7: هذا وتتواصل أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون وترسيخ علاقات الشراكة بين البلدين.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير، كل الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساحل العاج والتي تنطلق منها بطولة أفرو باسكين، البطولة الأفريقية لدون 18 عاما والتي ستفتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر. وقد خسر أشبال الساو أمام ساحل العاج ب 154 نقطة مقابل 51 هدف. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوى رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لعام 2026 والذي انطلقت فعالياتها صباح اليوم. ورئيس الوزراء السفير ألمى يهلينا يستقبل الوفد المشارك في الدورة ويؤكد أن البلاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكة التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على جميع قطاع الأصعدة. والبطولة الأفريقية أفرو بانكس لدون 18 عاما تنطلق اليوم بساحل العاج، يفتتح رسميا أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب سادي كاركنا فيديل، ومنا أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.

0: صفحات من التاريخ.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ.
0: صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة جاد مع التركيز على تاريخ مملكة كانم. في الحلقة الماضية ضمن هذه السلسلة، خاصة في الحلقة الرابعة، تناولنا الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري لمملكة كانم مع بقية دول العالم أو مناطق العالم. أيضا تطرقنا إلى العملات وغير ذلك. أما الآن ففي حلقتنا الخامسة مع هذه السلسلة مع الدكتورة صفية تجاني كندل، نتناول جهود العلماء في مملكة كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم. دكتورة صفية تجاني كندل، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتورة، حدثينا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.
2: لو أردنا أن نتحدث عن هؤلاء العلماء، سنجد في البداية ومباشرة عالم البلاط الكانمي، وهو العالم محمد بن ماني، وهو أول عالم دخل البلاط واعتمد في دعوته على توضيح السهل المباشر وتعليم السلاطين لفروض الدين وأقرأهم القرآن العظيم. فكان له دورا كبيرا، بذل حوالي 15 عاما من عمره وهو يدعو الأسرة الحاكمة الإسلام، وقد بذل معهم جهدا كثيرا في ذلك حتى اعتنق معظم هؤلاء السلاطين للدين الإسلامي، وكان الداعية مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده في إسلام هذه الأسرة الحاكمة. في حق هذا العالم صدرت المحارم التي كانت تنص على تكريم هذا العالم وتكريم ذريته وأبنائه من بعده، وانتشر الإسلام وكان انتشار الإسلام في الرعية وفي الأسر الحاكمة. ثم بعد ذلك وجد هؤلاء العلماء أن لهم دورا كبيرا، ومن الفقهاء فيتلقى الكثير من العلوم، ثم يعود إلى بلاده ناشرا للعلم وناشرا لأصول هذا الدين بين الناس. فهذا كله مدعاة لأن يحصل هذا العالم على المحارم، وكذلك لهم دور في توجيه الرعية ولهم دور في نشر هذا الدين بين الرعية وتوجيه الملوك والسلاطين، وكذلك دورهم الاستشاري في الحروب وفي حالات السلم، وكذلك القضاء وغيرها من الوظائف التي يقوم بها هؤلاء العلماء. فكان مدعاة لتسليمهم لتلك المحارم. أو من أشهر العلماء الذين تميزت بهم مملكة كانم برنو هو العالم محمد بن ماني. هذا العالم الذي أتى إلى البلاد وعاصر 5 من ملوك الأسرة المالكة، وصار ملوك كانم برنو ابتداء من السلطان أومي جلمي مسلمين مخلصين. كان هذا الداعي مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده ودوره في نشر الإسلام من خلال تكريس وقته وجهده في تعليم سلاطين الأسرة الحاكمة أصول الدين وأقرأهم صور وآيات القرآن الكريم، وكانت طبعا قراءته برواية نافع عن ورش. دكتور عبد الصادق، نجد أن هذا العالم محمد بن ماني قد وقيل أنه عاش حوالي 100 وزيادة من السنة، عمر كثيرا وعاش حوالي 120 عاما قضاها في خدمة الدين. نعم. وقد أشارت المصادر إلى أن إسلام ملوك الأسرة الحاكمة كانت على يد هذا العالم الجليل. اشتهر هذا العالم وصدر في حقه طبعا محرم من السلطان ينص على منحه امتيازات موروثة كالإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة، كما ينص هذا المحرم على أن أموال محمد بن ماني وأسرته وذريته حرام على أبناء أمي إلى يوم القيامة. فكانت هذه هي الطريقة التي كان تنص بها المحارم، تكريمه وتكريم ذريته وأبنائه من بعده. ما تميز به العالم الفقيه ابن ماني أنه عاصر الحقبة المجيدة في تاريخ كانم، اللي هي عملية الانتقام من الوثنية إلى الإسلام، كانت على يد محمد ابن ماني. وما تميز به أن ذريته استمرت إمامتهم من مرحلة النجيمي لما هو كان عالم البلاط النجيمي إلى أن صارت الحكم أو صار البلاط في مدينة غسر قومه، على أساس أنه كان الجد الأكبر للعالم أحمد ابن فرطوة عالم بلاط سلطنة كانم برنو في عهد السلطان إدريس ألومة. طبعا حيكون هناك العديد من العلماء والكثير من الفقهاء الذين تعلموا وحرصوا على تطبيق قواعد الشرع قدر استطاعتهم، وبرز منهم الكثير من هؤلاء العلماء، وكان من أشهرهم الشيخ محمد البكري الذي توفي في سنة 905 للهجرة. يعتبر هذا العالم من أشهر علماء هذه المنطقة، وتكلم عنه محمد بلو صاحب كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تكلم عن علم هذا العالم، صفه بأنه ذو الفهم والرسوخ، وكان قد أخذ اللغة العربية والبلاغة من مدينة جنتوت. وعلى فكرة دكتور عبد الصادق، أن مدينة جنتوت هي عبارة عن مدينة تقع في الإقليم الشرقي بالقرب من بلاد الهوسة، وهي من المدن المهمة التي لها شهرة عريضة بمدارسها وبعلمائها وبفقهائها، يرتحل إليها طلبة العلم للتزود منها. فكان حظ الشيخ محمد البكري أو العالم محمد البكري أنه ارتحل إلى تلك المدينة ورغب في الاستزادة من مشاهير هؤلاء العلماء، وفعلا تتلمذ على عدد من المشايخ، منهم النجيب التكتاوي والأنصمي، وقد استفاد منهم كثيرا. ثم عاد إلى موطنه وظل يمارس مهنة التدريس والإرشاد ومحاربة البدع والجهل الذي كان قد تفشى في تلك المناطق، وكان يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد، واستمر في هذا الجهد وقتا طويلا حتى تلمنية في سنة 905 كما أشرنا قبل قليل، لكنه خلف عددا من التلاميذ الذين تلقوا العلم على يده وحملوا الرسالة بعده، وكان من أبرزهم الشيخ النجيب محمد بن سليمان، وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفولاني، والشيخ ابن آجروم المعروف بأبو البركوم، والشيخ عبد الله مسك البكاوي.

من أشهر هؤلاء التلاميذ زي ما أشرنا قبل قليل الشيخ أبو بكر الطاهر بن إبراهيم الباركوم، كان أيضا من هؤلاء العلماء، وقد وصفه أيضا محمد بلو في تراجمه أنه كان نسيجا وحده، عالما بالمنقول والمعقول، صالحا بارعا. نشأ في منطقة يقال لها ذات البقر، كان من مواليد هذه المنطقة ونشأ صغيرا هناك، ثم انتقل بعدها إلى المدن الثقافية في غرب إفريقيا، تلقى العلم وتتلمذ على يد الشيخ البكري، وقد أفاد منه